الشهر مشكلة باب يا مشكلة ناتك بو مشكلة باب يا مشكلة ناتك بو مشكلة باب يا مشكلة ناتك بو مشكلة باب يا مشكلة ناتك بو

0: المشاهدين السلام عليكم. اليوم نستضيف داخل الاستديو سيد زكريا اسماعيل جاموس، واحدا من المستهلكين هنا مدينة أمجرس. ما يهون حجه فيما يخص الخلاء من المعيشة في مدينة أمجرس. السيد السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مشكورك كثير لمجيك في الاستديو علوم الهجمات فيما يخص الخلاء من المعيشة في مدينة أمجرس.
1: وأنا كذلك أشكركم على إعطاء هذه الفرصة.
0: السادة المشاهدين، زي ما تعرفوا مدينة أمجرس قاعدة هي بعيدة من العاصمة الجميلة ولا من الولايات الباقية، وهنا المعيشة دائما وأبدا قاعدة خيالية، ما عندها مجلسة وهناك ما عندها تنويع لكي المواطن الضعيف يقدر يلقى حاجة بثمن مناسب. السيد زكريا، ألم مدينة أمجرس ألم ناس يوميا يحجوا إلا المعيشة خالية في مدينة أمجرس، أنت بصفتك مستهلك شنو عندك الأم تقول؟
1: بالنسبة للغلاء على المعيشة ده لها أسباب كتير، من ضمن الأسباب الولاية بعيدة من العاصمة، ده السبب خلى أسعار البضاعة بيكون غالي، لأنه الترانسبور النقل ده بيكلف كتير مع بعد المسافة. وتاني شيء في عورة بتاع الطرق ده ما كويسة، يعني ما في طرق خاصة في موسم الخريف. العربات اللي بينقلوا بضاعة من العاصمة أو المدن الكبار إلى أمجرس بيتعبوا بيخسروا بيتعطلوا في الطريق، باخذ وقت طويل، عشان كده الشيء ده أثر شديد في الغلاء بتاعت الأسعار في الولاية. ده نقطة. والنقطة الثانية ما في توعية بتاعت الغلاء بتاعت الأسعار ده، أو الجهات المتخصصين في الضبط بتاعت الأسعار ده ما قايمين بدوره، عشان كده أنا شايف التجار قاعدين بيستغلوا المستهلكين. ده شيء في أسباب وفي استغلال، عشان كده نلجأ للأسباب والاستغلال كمان. مثلا الاستغلال ده زول يجيب حاجة بضاعة من هناك بيصير ضيفين، يعني يأخذ فايدة، ده الاستغلال على الماء كويس. ده شنو؟ لابد في جهة يجي ويقول يعني يأخذ له سير معين، ده هنا ما عندنا، ده أكبر مشكلة. والشيء الثالث ده قريب هنا بالنسبة للخضار والفواكه، ده ما عندنا زراعة إلا نجيب من بعيد. المحل الوحيد اللي بيجي منه بضاعة ده إلا ليبيا هسه. وإذا قارنت مع الفترة الفات ما حسيت كمان يعني شوية كده في تخفيض عن الأسعار شوية كده، عشان العربات قاعدين بيجوا كتير، في تخفيض شوية ما زي أول، عشان كده شوية يعني ما زي أول. يعني أول كان خريف ده كان السكر شوال مشى 8 وفوق، هسه جاء نزل إلى شنو؟ إلى 7. اليوم السكر شوال ب 7000 هنا في أمجرس.
0: طيب السيد زكريا، أنت هنا قلت التجار قاعدين بيستغلوا الفرصة وقاعدين بكسبوا لكي للمستهلكين يقدروا يوميا يخدوا ثمن هم بيدوروا، هل أنتم بصفتكم كمستهلكين ما تقدروا تسووا النداء ولا الميمة تمشوا يقدموا الشكوى للجهة المعنية لكي تجي تسيد تراخب وتهل لهم الأزمة دي؟
1: حقيقة أنا الشيء ده قاعدين نشكو منه شديد، وقاعدين ننغنغه ورمينا كل اللوم على المري على البلدية. ما عندنا صندقة هنا كمان، رمال اللوم على البلدية. وصحيح البلدية في مرة كده حاولت يعني تخفض الأسعار، لكن الناس ما بيستجيبوا، التجار ما بيستجيبوا. وأنا من هنا برسل رسالة للتجار ولرئيس الغرفة التجارية يقوم يعمل توية، والجهات المختصة بضبط الأسعار كمان يقوموا يعملوا توية ويحاسب أي زول يعني بيستغل المواطن، لأنه غلاء الأسعار في الولاية بعصر شديد في التنمية بتاعت الولاية. لأنه الناس الموظفين اللي قاعدين هنا في الولاية ده، أي واحد دار يجيب أسرته يجيب عياله هنا يقعد معاه، سبب الغلاء ده ما بقدروا بيجيب أسره. لأنك أنت لو عندك راتب تشيل في الشهر يعني راتب مثلا 30,000 ريال، حتى أجرة بتاعت البيت هنا ده غالي، غلاء غير عادي. يعني ده كمان استغلال، أكبر استغلال للأصحاب البيوت دي للمنازل بأجر للناس دي، ده استغلال زيادة من التجار بتاعت السوق. عشان كده الناس ده كمان نوجه لهم رسالة، خليه يخفضوا أسعار السكن، ده ما بخلي الناس بيجوا بسكنوا هنا. والناس لو ما موجودين حتى التاجر ما بيستفيد، لأنه كل ما زاد المستهلكين التاجر شنو بيستفيد، كل ما قل المستهلكين التاجر ما بيستفيد. عشان كده الناس ما عندهم فرصة يجي يسكنوا هنا عشان يعيشوا حياة بسيطة يعني أو حياة رخيصة. فهمت الكلام ده؟ لو تشيل 30,000 لو يعرف في جمانة وفي عبشة 20,000 ده خلاص وديهم الشهر، وهنا 40,000 ما بوديهم الشهر، انت مضطر تخلي يالك هناك. والراجل الواحد بيكون أسرة قريب 10 نفر أو 7 أو 6، الناس اللي لو سكنوا هنا ده كله بيستهلكوا بضاعة من البكان ده، عشان كده الطائر هنا بيستفيد.
0: وخالي من علوم هني أغلبية السكان هنا مدينة أمجرزة كل كي ناس بدونهم فونكسيونير وهناك تجار جايين من مكان آخر، والناس دول أنتوا بصفتكم أبناء المنطقة ما تقدروا تقوموا، يعني الناس ده جو في لبكم وأيضا قاعدين بخدم الولاية، ما تقدروا تقوموا تسووا استوئية وهناك تسووا نداء قليل حكومة يخلي تقود هناك جمعية معنية بالخافتين الأسعار لكي الناس ده يقدروا يدلوا الأسعار وممكن الناس اللي يدوروا يجوا يعني ممكن يجوا.
1: حقيقة أن كان في مرة أن هنا ناس ساكنين هنا رقمنا عملنا شكل لجنة كده وقلنا فيها أشياء كثير في التعليم وفي الصحة وفي يعني أشياء كثير ما ماشي عادل، قلنا نقدر يعني هنا كأبناء هذه الولاية نقوم نساهم في الموضوع ده ونعالج المشاكل بصفة عام كده. في فترة كده كوننا لجنة لكن يعني كسلنا ما قدرنا تمينا الهدف طريقة لأن الناس ماشيين فوق ده في الهلة ده، السبب هنا غلاء الأسعار ده ما بخلوا الولايات تتطور لأنه ده آية كبير. الناس الناس الساكنين هنا معظم موظفين وعمال أكثر الناس، التجار قليل، وحتى التجار كمان زي ما أنت تقول ده جايين من أماكن آخر، الناس بتاعت البلد ده ما كتير ما في تجار كتير. هاي
0: ألم في مدن آخر ده ألم 100 ريال واحد يقضي بها ولا يفطر بها، ألم نشيل المصل واحد، ألم البيضة الواحدة دي هنا ألم في أمجرس يشتروها ب 50 ريال، ما بالك ألم أنت النار ممكن عندك أسرة ولا يكون عندك ديفان، هل ألف ولا 600 ريال اللي يقدر ياخدوه ده كله ما بيكون أيق ونجيسة للمنطقة؟
1: زي ما أنت تقول لهذا ذكرتني النقطة ده، أنا بديك عدة نماذج بتاع غلاء عن الأسعار. أول الشراش اللي تدق به ونعالك ده ب50 ريال، فنجان بتاع جبنة واحد ب50 ريال أظن أنت برضو شفته صح. وشوف هنا أي شيء غالي، المبا الرغيف ده 3 مبا ب100 ريال،
0: ده في البولانجيري
1: وفي السوق 2 بس، المبا ب50 ريال
0: واحد.
1: ايوه المبا الواحد ب50 ريال، 2 ب100 ريال. الفارين تجي من هنا من ليبيا،
0: ودايما العربات جايين من ليبيا ورقم ده
1: الطلب. ايوه شوف طينه بيستهلك الدقيق من هنا، هي الفارين ده طينه من هنا بيستهلك من هنا هسي، زمان بيستهلك من شنو من السودان، لكن الان بيستهلك من هنا، حتى اظن عبشه برضه بيستهلك من هنا، عشان كده هسه ده انا بشوف استغلال، لانه هنا انت ما عندك اي منطق، مفروض اللي يكون سير ذات الرغيف الواحده ده بيكون ارخص من الجمينه، مفروض يكون كده يعني في حالات زي ده مفروض الجهات تتدخل. وكمان شوف الخبز ده يعني اهم شيء في الاستهلاك ده، في من مواد الناس زور بيستهلكوا يومي ده الناس، ما خلاص في بعض البلدان بيفطروا الا بمبا بس ما عندهم شغل اخر، ده كم سويته غالي ده مشكله.
0: سيد زكريا رغم الجهود والانجازات الحكومه قاعد تسيئه دائما، وهني الديوان كلها قاعد تنقصها وما لا دائما كل ما صباده امجرس وايد يهج لك يقول حمام خالي حمام خالي، البيض والقريب كله يقول لك امجرس حمام خالي، لكن ما نقدر نلقوا الحل للازمه دي كلها، نقدر نخفض شيء كي.
1: والله انا ما بلوم الديوان، طبعا الديوان ده انا شايف كده الجمارك بتاعت المواد الغذائيه ده ما غالي، شايف صفه عامه كده ما غالي، وهنا برضو ما غالي، ما شايف غلط من ناحية الدوان، الشيء ده كله في التجار بس، الشيء ده كله في التجار بس. وكمان شوف بلد طرف شوية، التجار ما كتير، التجار البسيطين اللي قاعدين ده بس استقلوا الشعب، لأنه ده اللوم ده ما بقى على الاسم. شوف في بعض الأسباب ده عندهم حكم ذاته، لأنه تمشي تجيب بضاعة من عبشي ده صعب مرة واحد، الدرب ده معروف كله كعب من شهر 7 إلى شهر 9 ده عربي ما بتحرك عديل كده، ما تقدر تمشي، والخسائر اللي بلقوه هناك ده خسائر مرة واحد يعني زيادة، عشان كده الدوان ده ما عنده أي لوم، أنا شايفه كده يعني.
0: التجار بس قاعدين بيستغلوا الفرصة،
1: التجار بيستغلوا الفرصة، وفي بعض اللي اسمه ده عندهم حق كمان، لأنه المحل ده بعيد والطرق ما كويسة، ده برضو من الأسباب.
0: لكن كده يعني تقول كيف بس أمجرز يكون حل
1: لا لا لابد من حلول. أيوة. أول نطلب من الحكومة يصلح لنا الطرق ده. الطريق من هنا رابط لنيمانه ده لابشه ده يكون رود بتميه زلط. أيوة. ده انا دارنا من الحكومه. بعد الان ده نطلب من الحكومه ما تغرق وتير في الوادي بسبب هنا الكباري. حصلوا درب عديل ده عربيه كركوبك بيشيل بضاعه كثير بيجيبه، لكن الا يكون عربيه مربوط وعربيه جيد وجديد بعد ذاك يقدر يجيب البضاعه هنا، غير كده اي عربيه ما بقدر بيجي هنا. ده عشان كده نطلب من الحكومة يصلي لنا الطرق ده بأسرع وقت.
0: وقبل ما تطلب للحكومة تسلي الطرق ده، أنتوا أبناء المنطقة ما تكونوا لكم جمعية تقوموا بالتوعية وبمراقبة للأسعار دي وتجبرون كل تقدروا كده للتجارة تورون بأن البلد ده تنبني إلا بالتجارة وتنبني بالخفضين الأسعار، وكي الناس كن يجوا كلها يلقوا ثمن مناسب فيهم جرس يسكنوا ما يالهم زي الناس باقي اللي.
1: حصة في آونة الأخيرة فكرنا إنه نكون جمعية المستهلك، وعلينا ما عندنا قدرة إلا التوعية، نمشي نقعدوا مع التجار نعمل التوعية، يعني نطلب منهم رجاء يخفضوا الأسعار، ونقدر نسأل الأسعار برضو البضاعة بيجي هناك بكم وبيكون الترانسبور بكم وبصل هذا ياخد كم مناسب. عندنا برامج زي ده لكن لسه يعني جاري ما اكتملت.
0: سيد زكريا البرنامج شكله ماشي ينتهي، هل هناك عندك نداء ولا وصية تقدمها للمسائل أو للتجار؟
1: كويس، أنا عندي رسالة للتجار ورسالة للإدارة، حتى الإدارة الأهلية والحكومة كلهم عندهم رسائل. أول رسالة للتجار، أخوان التجار، والتجارة ده شيء دار له صبر وصعب وما سهل طبعا، والتاجر ده إذا ما استفاد ده بفشل في مشروع بتاعه ده، عشان كده لابد يلقى فائدة. لكن برضو ما تقوم تستغلوا المستهلك، استغلال المستهلك ده ما كويس أخواني. الناس بشكو حاجات ده غالي، فلان ده حاجات بتاعه غالي، ده كلام ما كويس. عشان كده هو التجارة ده شنو كان تلقى أقل فائدة من بضاعة بتاعك ده، لأنه أنت مستفيد تفك ده وتجيب تاني. ده أسلوب بتاع التجارة الصحيح، كونه تخط يعني كبير وخلاص تقعد فوق ما تخفض، ده ما من صالحك ولا من صالح المواطن. عشان كده مع الأسعار ده ساهموا وساعدونا في عدم قلاء الأسعار عن البضاعة، ده بالنسبة للتجار. والأشياء ده ما تلومونا، لازم نقوله طبعا الشيء ده شيء واقع وكل الناس بعرفه وحاصل، طبعا قلاء بتاعت الأسعار ده حاصل. وشيء الكثير ده أكتر شيء ده الغلاء ده سووا ده التجار بس، ده واحد. والتاني في ناس سأل الحمد لله في الآونة الأخيرة ده بيقوا بزروا الخضروات، زراعة الخضروات ده يعني خفت في الأسعار شديد ما شاء الله. زمان وكنت أنا نجينا مجرز ده كان البطيخة ب2000 ريال، البطيخة الواحد ب2000 ريال، 4 طماطم ب200 ريال كان، ده بسمبا كوما. أيوة 4 طماطم ب200 ريال، معناته الطماطم ب50 ريال. هسا من موكي وصنوكي النازل كله خلاص قاموا، النساء قاموا بالزراعة، وقفوا عملوا جاردين خلاص. الحمد لله البطيخ توفر والطماطم توفر، الدرابة كمان توفر، يعني بقى هي ما غالي زي زمان صراحة، غير أحسن يعني في تحسن. عشان كده نشجع الناس ده خليه يقوموا أكتر، يعني اهتموا بالمسألة ده اهتمام شديد، والحكومة كمان تساعدهم والجمعيات الخيرية كمان تساعدهم. ده واحد. الرسالة بتاعي للإدارة الأهلية ده زي شبدة كانتونات والسلطان ديل ده، خليهم ذاته يقوموا يساهموا في خفض الأسعار بتاعت المواد الغذائية ده وكل البضاعة، بس عشان البلد يجي تنمية. غلاءنا المعيشة ده بعصر في التنمية تعصير شديد مرة واحد. واحد يسمع من هناك في انجمينة موظف عنده خدمة هنا بيقول كان قالوا له امجرس ده حياة غالية ده ما بيجيب يال ولا ما بيجي ذاته،
0: اكيد ما يدور
1: لانه ما بغطي
0: صحيح.
1: هاي
0: يلقى كلك يكمل في الاكل وخلاص
1: شيء يقدر يكون. عشان كده انت بلد قاعد فوقه وما في تنمية ده وما بمشي قدام ده، يعني ما في اي فايدة. عشان كده ناس الإدارة الأهلية ده خليه يقوم يساعدوا في الاسم ده في البرنامج ده. وبالنسبة للإدارة الحكومة برضو زي ما ذكرت، الحكومة اللوكال بتاعت المحل ده برضو خليه يعني يهتم بالخفض عن الأسعار عن البضاعة ده، عشان الشعب ده يعيش بدون شكوى ويعيش مرتاح.
0: شكرا لك سيد زكريا بكلمتك الطيبة وكلمتك التوجيهية دي، خلاص البرنامج كمل. مشكروك لمجيك ولمدودك للأسئلة دي، أتمنى نلقوك في يوم تاني إن شاء الله.
1: وأنا كذلك أشكركم تاني مرة، وأشكر الحية الوطنية للإذاعة والتلفزيون والأنشطة التي يقوم بها، كان ما زي ده يعني صراحة كان في تغيير يعني
0: صحيح.
1: هسا الإكيب بتاعكم ده ما شاء الله قاعد يخدم عديل، الله يعينكم. وبدون الإعلام ده ما في شيء بظهر، الليلة الحاجات اللي ذكرها هنا ده كان بدون الإعلام ده ما تقدر توصل للمجتمع
0: صحيح.
1: عشان كده الإعلام ده مهم مرة واحد. ربنا يعينكم ويستمر في عملكم وكونوا أكثر اهتمام إن شاء الله. جزاكم الله خير وشكرا.
0: شكرا للسادة المشاهدين، زي ما قلت لكم استضفنا السيد زكريا إسماعيل جاموس، واحد من المستهلكين بمدينة أمجرس معايا، وهجينا بما يخص خلانا المعيشة، لقينا الردود ولقينا أيضا التوجيهات بما يخص خلانا المعيشة. نشكركم لحسن متابعتكم، البرنامج قدمت لكم من سنانكاري. شكرا لتاني مرة، والسلام عليكم.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ، حيث نفتح معكم نافذة جديدة على موضوع يحم الأسرة والمجتمع. رحمة،
3: فعلا جهوة الأطلة المدرسية ليست مجرد أيام للراحة، بل هي فرحة ثمينة لإعادة ترتيب الأولويات وتنمية المهارات واكتشاف المواهب وتعزيز القيم الإيجابية وحسن استثمارها ينعكس على شخصية الطالب ومستقبله. لذلك يسعدنا أن نستضيف الدكتور إبراهيم بورما المختص في الشأن التربوي للحديث معه حول هذا الموضوع.
2: طيب، بداية نرحب بالدكتور إبراهيم بورما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا
2: دكتور إبراهيم بورما. كيف قاعدين بتشوفوا في أهمية الأطلة المدرسية في حياة الطالب؟
4: أولا يعني أحيي الإذاعة الوطنية على ما تعمله من جهد لتوعية المواطنين من كل الفئات، الشيبة، الشباب، الأطفال. هذه مهمة عظيمة جدا، وهي مهمة التي يعني دائما يعني تبلور برنامج الدولة في إطار التوعية العامة، سواء في الجانب التربوي الصحي وغيره من جميع القطاعات.
3: جميل.
4: حقيقة هذه يعني من أهم المصائب التي يعني تحتاج إلى استمرارية. ففي حقيقة الأمر أرجع إلى موضوعك سيدة حجة هوا، أن أهمية العطلة المدرسية بالنسبة للطالب،
3: نعم،
4: التلميذ، الطفل، حاجة مهمة جدا، مهمة جدا بالنسبة للطالب، لأن الطالب يدرس يعني منشغل فترة سنة كاملة، عام دراسي كامل من شهر أكتوبر،
3: نعم،
4: إلى شهر مايو أو شهر يونيو،
3: نعم،
4: في الدراسة،
3: نعم،
4: وبالتالي يعني تأتي الإجازة سواء من يوليو ثم أغسطس سبتمبر حتى أكتوبر، ثلاثة أشهر،
3: نعم،
4: يعني هذا الطالب يجب أن يرتاح قليلا من هذه
2: التراكمات،
4: من هذا
2: الدراسي.
4: البرنامج،
2: نعم،
4: ومن هذا التعب الكبير. وهو في حقيقة الأمر يعني شيء رسمه السابقون من قبلنا،
3: نعم،
4: ووضعوه في الخطط التربوية التي يجب على الإنسان. الإنسان،
3: نعم،
4: كإنسان،
3: نعم،
4: عقله يحتاج إلى راحة،
3: نعم،
4: جسمه يحتاج إلى راحة،
3: نعم،
4: وبالتالي من هنا تنبع أهمية العطلة
3: المدرسية
4: بالنسبة لي الذي يدرس. لذلك يعني هي يعني لا نقول عطلة، بل إنما يجب أن نستفيد منها كذلك. لذلك يعني هي مهمة جدا بالنسبة لي الإنسان أولا، ثم الطالب الذي يدرس ثانيا، وهكذا تكون مهمتها بهذه الطريقة.
3: طيب دكتور، إذا كان نحن فهمنا الأطلة المدرسية هي مهمة بالنسبة للطالب وهي يعني لا مفر منها، وتدخل أكيد يعني في الأسس التربوية أو جانبنا إيش اسمه المختصين بجانب التربية، دكتور كيف نحن يعني نكون الطالب يقدر يوازن بين الترفيه والاستفادة في وقت الإجازة؟
4: سؤال كمان مهم جدا.
3: نعم،
2: نعم.
4: يعني العطلة إجازة،
3: نعم،
4: لراحة الطالب.
3: جميل، أيوه،
4: هذا هو إيه؟
3: الترفيه.
4: الترفيه.
3: أي.
4: وهناك عطلة.
3: جميل.
4: لماذا؟
3: كيف يوازن بيناتهم؟
4: كيف يوازن بينهما؟
3: نعم.
4: أن الطالب يعني من أكتوبر إلى يونيو،
3: نعم،
4: هو منشغل ببرنامج محدد،
3: نعم، تراكم،
4: يقوم في الصباح الباكر الساعة السابعة، يذهب إلى المدرسة، يرجع إلى الساعة الثانية عشر، في بعض الأحيان الساعة الواحدة،
3: روتين يعني،
4: روتين برنامج يومي. بالتالي هذا البرنامج يعني له مخطط، وهذا المخطط اللي هو العطلة.
3: نعم.
4: إذن هذه العطلة يجب أن يستفيد منها الطالب.
3: جميل.
4: وبالتالي هذا الطالب يجب أن يترفع في هذه الفترة،
3: يعني الترفيه والاستفادة في
4: حتى أنواع، يغير الروتين الذي هو فيه.
3: نعم.
4: فلذلك يغير البرنامج الذي كان فيه لفترة 9 أشهر،
3: نعم،
4: اللي هو التعليم.
3: تعليم.
4: الآن 3 أشهر،
3: نعم،
4: يجب أن يدخل فيه إيه؟ شيء من الترفيه حتى يرتاح جسميا، يرتاح عقليا،
2: نعم،
4: يفكر في أشياء، في ابتكار، في إبداع،
3: أشياء جديدة،
4: في أشياء جديدة.
3: نعم.
4: فلذلك هناك يعني أشياء مهمة جدا،
3: نعم،
4: على الأسرة أن تضعه لابنها الطالب، الطالب سواء من مرحلة الابتدائية على الإعدادية السنوية. فهناك برامج مختلفة،
3: نعم،
4: حتى يستفيد منها الطالب في الجانب الترفيهي،
3: نعم،
4: لكي يوفق ويستفيد من هذه العطلة. لذلك هذه البرامج يعني هنا الآن نذكرها بشكل عام،
3: نعم،
4: الابتكار.
3: الابتكار
4: طبعا هناك أشياء يجب أن يستفيد منها الطالب في الابتكار.
3: جميل.
4: الإبداع، زيارات أسرية، برامج ترفيهية، الثقافية مختلفة،
3: أشياء كثيرة جدا.
4: فلذلك هنا يعني هذا الطالب على حسب فئة عمره، إذا كان صغيرا يحتاج إلى من يأخذ بأيديه حتى يستفيد من هذه الإجازة، وإذا كان عمره شوية كده يعني يمكن أن يضع له البرنامج لكي يستفيد منه هو بنفسه. فلذلك يستطيع الطالب أن يوفق إذا أنه فهم ماذا يعمل. إذا فهم ماذا يعمل في هذه الإجازة يعني ذلك أنه يستفيد من هذه الإجازة في الترفيه وفي البرامج التي ذكرناها. يعني ممكن الطالب يستفيد في مجال صناعي،
5: في مجال صناعي مثل النجارة،
4: في المجال التجاري، في تعلم مهارة الرياضة، في تعلم يعني الانخراط في الدورات التدريبية، الإسعافات الأولية مثلا، يعني جرعات شوية في الصحة، وغيرها من البرامج التي يعني يستطيع. فلذلك كله يحتاج إلى مخطط، مخطط يعني ينمي عقل الطالب في الشيء الذي
5: يريد أن يتعلم،
4: يريد أن يعرفه في هذه الإجازة في شكل ترفيه، في شكل راحة جسمية، في شكل وغيرها من المجالات.
5: جميل.
4: لذلك هنا التركيز مهم جدا، التركيز في هذه البرامج الترفيهية مهمة جدا. لأنها تغير عقلية الطالب من وإلى، من روتين الدراسة إلى برامج تنموية أخرى. فلذلك يخرج الطالب من هذه الإجازة ويرجع إلى المدرسة بأفكار
5: جديدة
4: جديدة
5: وهو مستعد، يعني
4: وهو مستعد للدراسة والروتين الذي تركه، وهكذا ينجز.
5: جميل جدا دكتور، بارك الله فيك.
2: دكتور إبراهيم برما، طيب بعد ما عرفنا التوازن أم بين اللعب والاستفادة أو الترفيه والاستفادة في الأطلة، خاصة الوجيزة لثلاثة شهور في وقت الإجازة، طيب شنو الدور اللي بقع في عاتق الأسرة عشان توجه أبنائهم ليستثمروا الأطلة المدرسية بصورة إيجابية؟
4: هنا طبعا هو كذلك سؤال آخر مهم جدا اللي هو الأسرة. إنما نقول الأسرة بمعنى يعني تقول الأسرة من بين أفراد الأسرة اللي هو الأم. إذا أعددتها أعددتها
2: شعبا
5: طيب
4: وهكذا. فلذلك الأسرة دورها مهم جدا. تتكون الأسرة من الأب والأم الجد الإخوة الأخوات الأبناء، هذه هي الأسرة. فلذلك يعني حسب المنظومة التشادية أن هناك الأسرة ممتدة طبعا، هناك أسرة صغيرة وهناك أسرة كبيرة. إضافة إلى ذلك البيئة الموجودة للطالب في البيت في الشارع. إذن الأسرة لها دور مهم جدا في إعداد الطالب في هذه الفترة وهي الإجازة، لها دور مهم جدا، مثل ما كان لها دور في إعداده في خلال ستة أشهر في أثناء المدرسة. المفروض يجب أن يكون لها دور هنا دور ريادي، مش دور كده بس، دور مهم جدا. لأن الروتين كان تكوين الطالب، الأستاذ، الإدارة، المدرسة بشكل عام، هي تشارك في إعداد الطالب إضافة للأسرة. الآن الأسرة لوحدها هي التي تحافظ على إيه؟ على هذا الطالب، تحافظ على الشيء الذي تعلمه خلال تسعة أشهر، وكذلك تساعده على إعطائه جرعات أو خلق برامج للمحافظة على هذا الإرث الذي تعلمه. وهكذا يعني يخلق له برنامج في الإجازة حتى يستفيد من هذه الإجازة. فلذلك هذا البرنامج يحتاج إلى في بعض الأحيان على الجانب المادي، في بعض الأحيان على الرقابة المستمرة اللي هو يجب أن تراقب طفلك أو ابنك بشكل مستمر. إضافة إلى ذلك يعني الأخذ هذا الطالب وتمليكه إلى أيادي أمينة لها ثقة، يعني تجد الوالد يشيله
5: ويوديه
4: هكذا يعني إلى معلم، مجموعة، جمعية تعمل نشاط ثقافي، مركز يعمل دورات في اللغة مثلا، تنمية اللغة، إذا كان الطالب يدرس بالعربية ممكن يأخذ جرعات لتعلم الفرنسية أو الإنجليزية أو غيرها من اللغات التي يمكن دورات ثقافية أخرى في التثقيف العام
5: ألا يخرج من هذه الإجازة.
4: وبالتالي يعني، ولذلك الأسرة يعني دورها مهم جدا، المتابعة، الرقاب، التركيز. هذه إذا فقدتها الأسرة يعني ذلك أن الطالب لا يستفيد من هذه الإجازة.
5: يا سلام.
4: ولذلك دور المهم الأسرة مهم جدا، مهم جدا. ونتمنى أن يعني نكون كلنا أرباب أسر، نتمنى أن نكون يعني على قدر هذه المسؤولية، بمعنى توجيه الطالب في برنامج محدد
2: حتى ينمو به،
4: حتى يستطيع أن
5: يستفيد منه.
4: إذا أنه ضعيف في القراءة مثلا في التدريس،
5: أيوة،
4: يجب أن يؤتى له بأستاذ في برامج التي تعملها بعض الأنشئة الجمعيات وغيرها تساعده في إيه؟ في تطوير هذه الخصلة أو في هذه الميزة حتى يكون قويا في المستقبل.
5: الآن نجد الكثير من شبكات التواصل الاجتماعي أو الجوالات في هذه ذاتها، يعني هناك حتى لديها مثلا برامج خفيفة هكذا ممكن تعلم الأطفال الصغار القراءة، الكتابة وشيء بهذا القبيل، حتى إذا حبذا له الأسرة فكرت في مثل هذه الأشياء الذي ليس لديه إمكانية. أنت قلت الجانب المادي. الذي ليس لديه الجانب المادي يستطيع أن
4: هو طرحه مهم جدا. يعني هذا النظام الحالي
5: أو
4: المجتمع الدولي بشكل عام أو المجتمعات كلها، الأسر كلها الآن من غير التواصل ومن غير هذه البرامج أو الإلكترونيات بشكل عام لا يمكن أن يكون هناك تطور. لكن طبعا مجتمعنا ما زال بداية، ضعيف اقتصاديا وهكذا، لكن لا يوجد هناك مفر، يجب أن تواكب.
5: هذا هو،
4: أنت كأسرة كأسرة يجب أن تواكب، يجب أن تركز على طفلها كذلك أن يواكب.
5: جميل.
4: وبالتالي استفادة من هذه الأجهزة عبر التواصل الاجتماعي، عبر البرامج، عبر التطبيقات.
5: نعم.
4: في الجانب التعليمي، في جانب الابتكار، وفي جانب الإبداع، في الجانب الثقافي بشكل عام، في تكوين الطالب، في تشجيعه، في أن يكون له شجاعة، في غيرها من الأشياء، يجب أن نواكب. إذا هذه المواكبة سواء تحتاج إلى جانب مادي أو غيره يجب، وبالتالي هذه من يعني أنا أعتقد أنها من الواجبات. لكن حتى نلحقها يعني هذا يتوقف على الأسرة، إذا كانت أنها وصلت من حيث الجانب قوة التي تصل إليها لتكوين طالبها، هذه هذا شيء جيد. أما إذا كان يعني هناك صعوبة في ذلك، هناك برامج تقليدية يجب أن يستفيد منها الطالب حتى يستفيد من هذه الإجازة بشكل كامل، وبالتالي الأسرة ضرورة حتمية يعني تركز على طفلها على طالبها حتى تكون لها دور ريادي في قيادة هذا الطالب وتوجيهه توجيها سليما.
5: بارك الله فيك دكتور على هذه المعلومات القيمة. وبالتالي نحن إذا ذهبنا بعيدا ونريد أن نطرح سؤالا آخر، أقول لك يعني شنو أبرز المهارات أو الهوايات التي تنصحون الطلاب بتعلمها فترة الإجازة؟
4: المهارة اللغوية.
5: جميل.
4: الجانب اللغوي.
5: نعم.
4: الطالب ضعيف
5: لغويا
4: يجب أن يدخل في المراكز التي تتعلم
5: تعلمه
4: هذه اللغة التي
5: حتى يتمكن.
4: الطالب ضعيف في القراءة.
5: نعم.
4: يجب
6: أن يقرأ كثيرا.
4: الطالب ضعيف في الجانب العلمي مثلا.
5: نعم.
4: يفقد مهارة الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، يعني كل المواد العلمية. يجب أن يركز.
5: نعم.
4: الطالب يريد أن ينقذ أسرته في المستقبل في الجانب الصحي.
5: نعم.
4: يجب أن يستفيد من دورات في الإصابات الأولية وغيرها.
5: يعني.
4: الطالب يحتاج إلى شجاعة أدبية مثلا.
5: نعم.
4: يجب أن يلتحق بالدورات القيادية.
5: نعم.
4: الطالب يريد أن يعمل في الجانب الصناعي لكي.
5: نعم.
4: ينمي مهارة من المهارات ويستفيد منها حتى يستطيع أن يسد مصاريفه اليومية مثلا. يجب عليه أن يركز في المجال الصناعي.
5: نعم. عفوا المقاطعة، لا يرجع هذا إلى ميول الطالب أو ميول التلميذ؟
4: بالطبع هكذا، يعني ميول الطالب منه تربويا نركز عليه وننمي هذه المهارة.
5: نعم.
4: التي يميل إليها. يعني تجد بعض الطلاب يميلون في الجانب التجاري في في الإجازة.
5: نعم.
4: نساعدهم ونوجههم حتى تكون تجارتهم سليمة، يعني خارجة من الأطر التي لا يستفيد منها الناس، وهكذا يستفيدون من هذا الوقت. وهكذا في المجالات الأخرى تجد أن هناك الطلاب يميلون إلى إلى مسألة يعني
5: النجارة
4: وهكذا يعني.
5: نعم.
4: وهكذا. نعم. هناك العديد من الأشياء فلذلك يعني البيئة.
5: نعم.
4: البيئة الأسرية مهمة جدا في التركيز،
5: تلعب دور محوري
4: جدا في ضبط الطالب في الإجازة، لأن هنا المدرسة بعيدة، الإدارة بعيدة، المعلم بعيد، وبالتالي الأسرة والشارع الذي يعيش فيه الطالب.
5: أفهم من هذا الكلام أن الأسرة والأستاذ والمدرسة والبيئة كله يلعبون دورا محوريا من أجل تكوين هذا التلميذ.
4: بالطبع هكذا،
5: سواء كان في المدرسة أو الإجازة.
4: بالطبع هكذا.
5: جميل جدا.
6: صراحة دكتور إبراهيم برما، الحديث معك شيق. طيب، ما أثر المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية والتطوعية في بناء شخصية الطالب؟
4: أكيد طبعا، يعني إنما نتحدث عن الأثر.
5: نعم.
4: يعني ذلك نتحدث سواء من حيث الجانب الإيجابي.
5: نعم.
4: أو السلبي. يعني الشيء الذي استفاد منه الطالب أو الذي لم يستفيد من الطالب.
5: هذا هو.
4: أكيد أنه عندما يطبق الأسرة.
5: نعم.
4: يلتزم الطالب.
5: نعم.
4: بالتوجيهات.
5: نعم.
4: التي يعني تذكرها له الأسرة ويستفيد من المراكز، الجمعيات، الأنشطة الثقافية وكل الأشياء التي ذكرناها، البرامج. أكيد أنه يكون هناك جانب إيجابي مهم جدا. يخرج هذا الطالب من الإجازة وأنه لديه شيء من القرآن.
5: الله أكبر.
4: يعني مثلا إذا كان ركز في في خلوة محددة.
5: خلوة محددة.
4: يخرج هذا الطالب من الإجازة وأن له مهارة في الجانب اللغوي.
5: التجاري، اللغوي.
4: أن يخرج هذا الطالب من هذه الإجازة وأنه نمى أفكاره أو يعني معلوماته العلمية. في الرياضيات، في الفيزياء، في الكيمياء وغيرها.
5: يعني كما ذكرتم الآن قبل.
4: ولذلك يعني الأثر أكيد أنه إنما يلتزم ببرنامج محدد يكون إيجابي. وهذه الإيجابية تعكس على الطالب نفسه.
5: نعم.
4: على الأسرة.
5: نعم.
4: ويعكسها كذلك على مستوى زملائه في المدرسة إنما يعود في في وقت الدراسة. لذلك يعني الأثر دائما يعني يكون إيجابي.
5: بعض الأحيان الأساتذة يتفاجؤون، الطالب مثلا كما قلت هو ضعيف في القراءة، وعندما يرجع من الإجازة تلقائيا يعني تجد المستوى ارتفع.
4: بالطبع.
5: فبعض الأحيان يتساءل الأساتذة يعني، وأنتم خبراء في هذا المجال طبعا في معتقد تعرفون هذا الكلام أكثر مني.
4: أكيد طبعا، هو المسألة تغيير الطالب، تغيير سلوكه، معلوماته العلمية، مستواه، يعني كل هذا ينعكس على مستوى المدرسة.
5: يا سلام.
4: وبالتالي يلاحظ الأستاذ المعلم الإدارة أن الطالب هذا فعلا أن أسرته استطاعت أن تكونه أيام الإجازة. وبالتالي هذا هو المطلوب في الجانب العلمي، هذه هي التنمية، هذا هو التطور.
6: نعم.
4: لكن بالعكس إذا كان هناك جانب سلبي في هذا الجانب،
5: نعم،
4: فيعني كل هذه الآثار تكون سالبة.
5: نسأل الله سبحانه وتعالى أن دائما نصل إلى ما هو إيجابي وليس ما هو سلبي. دكتور، الآن نصل إلى سؤالنا الأخير، شنو الرسالة الدارين توجهها للطلاب وأولياء أمور الأمور حتى تكون الأطلة المدرسية بداية لمرحلة جديدة مليئة بالنجاح والتميز؟
4: حقيقة هنا طبعا أنا أحمل الأسرة المسؤولية الكاملة.
5: نعم.
4: في فترة الإجازة يجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملا. لماذا؟ لأن بيئة الشارع التشادي في كثير من الأحيان بيئة لا نحبذها كثيرا في الجوانب التربوية، لأنها تفقد يعني الطالب الذي لم يكن له برنامج ولم تكن له رعاية أسرية، وأنه يعني خلاص مع الشارع لعب وونس وغيرها من الأشياء، فيأتي إلى المدرسة وأنه فاقد للكثير من المعلومات. إذن الأسرة مهمة جدا، يجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملا من منطلق كلكم راعي.
5: يا سلام.
4: وكلكم مسؤول عن رعيتنا.
6: نعم.
4: وبالتالي التركيز في شيء محدد في،
5: نعم،
4: الإجازة،
5: نعم،
4: يعني يخرج الطالب من البيئة التي هو فيها،
5: نعم،
4: اللي هي البيئة الفاسدة التي لا تفيد،
5: أه،
4: إلى إيه؟ إلى طور الأمان والثقة والتركيز والمعلومات والتطور وغيرها من الأشياء.
5: إذن لابد
4: وتغيير بس عقليته.
5: يا سلام.
4: إذن الأسرة مهمة هنا. أما الطالب،
5: نعم،
4: من حيث فئة الأطفال بمعنى الأسرة هي التي تتحمل مسؤوليتها من شكل كامل. أما إذا كان مراهقا، هنا طبعا يعني يجب على الطالب أن يكون توجيهه توجيها سليما، توجيها سليما حتى لا يخرج من التوجيهات التي تتركه له الأسرة. إذن مسألة البيئة هنا مهمة جدا. فلذلك أنا وصيتي،
5: نعم،
4: أولياء أمور التلاميذ الآباء بصورة عامة، يجب أن يركزوا في إعداد الطالب إعدادا كاملا، على الأقل المحافظة على المعلومات التي أخذها في المدرسة. إذن هذه يعني جزئية مهمة جدا على الأسرة أن تركز فيها.
5: جزيت خير.
4: وإنما نقول الأسرة بمعنى نقصد الأب والأم ثم الإخوة الكبار والأخوات الكبار،
5: يعني كل واحد
4: الكل يجب أن يأخذ مسؤوليته. يعني لا يجب أن يكون الأب هو الذي كذا أو الأم هي التي كذا، بمعنى يجب على الأخوات والإخوة الكبار أن ينقلوا المعلومات بصورة قوية جدا حتى لا يخرج هذا الطالب من هذه الإجازة بصورة سلبية.
5: يا سلام.
4: فلذلك الدور الأسرة مهم.
5: جميل جدا.
4: نتمنى التوفيق طبعا في هذا المجال للأسر، وأن نغير نمطنا أو العقلية التالية بصورة كاملة خاصة الأسر،
5: نعم،
4: والاستفادة من هذه الإجازات.
5: بارك الله فيك.
6: تمام دكتور إبراهيم، شكرا على هذه الرسالة القوية والوصية الجميلة بالنسبة للطالب خاصة في فترة الإجازة. شكرا السادة المستمعين، بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، وقد استمعنا إلى حديث ثري حول أهمية استثمار الأطلة المدرسية فيما يعود بالنفع على أبنائنا وبناتنا. نسأل الله أن يجعل أوقات الجميع عامرة بالخير والعلم والأمل النافع.
5: وكذلك نجدد الشكر للدكتور إبراهيم برما على ما قدمه من رؤى ونصائح قيمة، كما نتقدم بالشكر الجزيل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة وطيب الإصغاء، على أمل أن نلتقي بكم في حلقات قادمة تحملون

0: تعالى وبركات. متابعة سعيدة مع بقية برامج الإذاعة الوطنية. دمتم بخير.
1: برنامج نوافذ.
2: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجالية.
1: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

صباح الخير عاصمة جمهورية تشاد، عن جمعنا صباح الخير الأحبة المستمعين معانا من كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الخير، صباح الرحمة والبركات مستمعين ومستمعي الإذاعة الوطنية التشادية 94.5 أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الخير لمستمعينا الحالية معانا في البيت في الشوارع في التكاسة معانا من كل مكان بالضبط في داخل الأسواق قنا مدينة عين جمنا. معنا حاليا من داخل العاصمة وضواحيها بالذات معنا قاعدين بيتابعونا مختلف الأقاليم عن البلد. أحبانا حاليا معنا قاعدين بيتابعونا قطوة بعد قطوة عبر الإذاعة الوطنية الجديدة إذاعية إذاعتكم دايما في خدمتكم. خلال 75 دقيقة نكون سوا، 75 دقيقة نقدر نقدم لكم من البلقات والأغاني المتنوعة والدعايات والنشرة الصباحية من عسرة التحرير. أمي لو جانت رضيني. مستمعين الحاليين قاعدين بيتابعونا من الولايات عن الدولة وبالذات قاعدين بيتابعونا من داخل حلال مجاورة اسم جمهورية تشاد، كذلك نقول لكم وانتم في إذاعتكم الإذاعة الوطنية على تشادية إيرنتي. خلال 75 دقيقة نعيشوا سويا حاليا يخدمنا ويخدمك المهندس سنوي، بعد ذلك يخلي المكان للزميل يرنا. باللحظة تلقوا كل البرامج اللي كان قطت لكم الإذاعة الوطنية الجديدة بالأخص للقسم العربي الدارجي. معكم مباشرة جلال حسين يحيى، أنتم المستمعين معنا خطوة بعد خطوة. نرجع نستمع لأول فاصل خناية، بعد الفاصل طوالي نرجع ونقل لكم البلاغات اللي إننا لها.

اجدوا مع المستمعين بيقول قدر عم ايالي زرقة عم ايالي اما الايالي دايما اما الايالي بيقولوا عبو الايالي عم الايالي وعم الايالي لابو الايالي ده الكلام يعني كمان نقول عم البيت نقول فوقها صباح الخير لكل الاوين الحالين قادم يتابعوا نسمع الفصل.

قال خضر عمي لي مشكل العمانه كان امانه قلتي انا ما مسامي لك. قال يوم جلست معاكي يعني قلبي حب لك. كلمات لها معاني من الفنان الراحل إيجيدو مع المستمعين. نرجع نقول لكم البلقات. العدارة إن وزارة الاستصلاء الأراضي والتمدن والسكن تطلب من الناس الكان نطر لكم أسماءهم دول عشان يمشوا بأوراقهم في الإدارة لكي شيء بقصهم بكون يعتبروا البلاغ ده كونفكاسيون. مطلوب من السيدة الربحة عبد الرحمن يوسف هي كمان عند نجا في كارتي حرنجاجي لو 7 سيكشن دي إلو 139. مطلوب من السيد يوسف عبد الرحمن يوسف هو كذلك يعني عند نجا في كارتي الرنجاجي لو 8 سيكشن دي إلو 139 يمشي بأفون لو 8 يمشي بأوراقة في الإدارة انت الكادستر بكونوا البلاغ ده يعتبروا ككونفوكاسيون. مطلوب من السيد محمد موسى محمد يمشي في الإدارة العامة من وزارة الاستصلاء الأراضي والتمدن والسكن بكونوا النجا حقا دي عند مشكلة يمشي بأوراقة. وهو كمان يعني عند نجا في كارتي فوندوري سيكسيون دي إلو 66 لو 7 ولو 9 ولو كذلك 11 يعتبر البلاغ ده ككونفوكاسيون. السيدة قديجة جبرين هي كذلك يعني عندها مشكلة في نجا حق القادي في كاركي أمسنيني. الإدارة العامة إن وزارة الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب منا عشان تمشي في الإدارة بأوراقة. وهي كمان يعني قادي في إن نجا في كارتي أمسينيني سيكشن دي إلو 49 لو 17 تعتبر البلاغ ده كونفوكاسيون. دايما الإدارة انت الاستصلاء إن وزارة الاستصلاء الأراضي والتمدن والسكن تبلغ أو تطلب من السيد عبد الرحمن محمد إبراهيم هو إن نجا في كارتي مشاقة سيكشن 1 إلو 80 لو 9 يعتبر البلاغ ده ككونفوكاسيون. مطلوب من الناس اللي كان قاعدين نطر لكم أسماءهم دول هم كذلك يعني عندهم مشكلة في نجا عقوم. لذا الإدارة العامة من وزارة الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيدة مريم يعقوب هي عند نجا في كارتي مشاقة سيكسيون 3 إلو 95 لو 23 والسيدة كالتومة سمعين توكو هي كذلك عندها نجا في كاركي حرنجاجي سيكشن 3 إلو 95 لو 24 25 26 27. ومطلوب من السيد إبراهيم مكي هو كذلك عندها نجا في كاركي حرنجاجي سيكشن 3 إلو 95 لو 28. قلمش بأوراقهم بكونه البلاغ ده يعتبروا ككونفوكاسيون. مطلوب من الناس اللي قلنا نطر لكم أسماءهم دول هم كذلك يعني عندهم مشكلة في أوراق هنان أو عندهم مشكلة في تيران حنام. وبداء الإدارة العامة من وزارة الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب منهم الناس اللي كان يعني نطر لهم أسماءهم دول يمشوا في الإدارة بأوراقهم. هم كمان عندهم نجا في كارتي مشاقة سيكسيون دي إلو 149 لو 13 15 16 17 19 20 21 22. منهم كمان السيد قميص قال هو عند نجا يعني سيكسيون عفوا لو 17. مكي محمد عند نجا لو 19 21. وحكي محمد مالولي هو عند النجا كذلك لو 20 22.
نرجع يعني نسمع البلاغات، بعد البلاغات لو كان في دعايات طوالي يعني نرجع نسمع دعايات، بعد دعايات ممكن أن نشرح.

0: 57 دقيقة في داخل الاستديو عن الإذاعة الوطنية الجديدة، إليكم النشرة الصباحية مع الزميل مطر حسن بن علي صباح القير.
1: صباح النور جلال الحسين يا بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار الصباحية. إن اليوم يوم الخميس يوم 16 شهر 7 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. الملمى الكبيرة انت المية اللي بيسموها المنطقة الأفريقية هنا المية العمال انت الملمى دي كان فتحت أمس الصباح في أوتيل راديسون بلو هنا في العاصمة إنجمينة. المناسبة رأسها رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس أديبي إتنو. الوزيرة انت العدالة المكلفة بحقوق الإنسان دولي نوجي أليكس نيامباي قامت ببيسة انت خدمة في مدينة أبشية عاصمة هنا ولاية ودي. وتسمو أخبار آخر. الملمى الكبيرة الأفريقية هنت المي عمالة كان بدأت رسميا أمس الصباح في أوتيل راديسون بلو هنا في العاصمة إنجمينة. رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس أديبي إتنو كان رأس الحفلة، كان بقيت بحضور أنا كثير من الرؤساء هنا الدول ووفود آخر جت حضرت في الملمى. تفاصيل الخبر نسمو مع تجاني حسين رماد.
2: الملمى هنا إنجمينة تخص الألمي خطوة تيد إنوان من الرؤية للنفذين. بدأت في العاصمة إنجمينة الفورم الإفريقي هنا الألمي البدء من يوم 15 لحد يوم 16 من شهر 7 الحالي. الكلمة أنا جيتو قدموها للضيوف المير هنا مدينة إنجمينة سنوسي حسنة عبد الله. بعد شال الكلام وزير الدولة وزير هنا المالية والميزانية طاهر حامد إنجلينج، قال رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو خطى المشكلة انت الألمي الصافي عن الشراب في برنامج السياسي. وقال وزارة المالية قال التخدم عشان توفر الألمي 80% للمواطنين الشادية من هنا لحد سنة 2030. بعد شال الكلام الممثلة هنا البنك الدولي للدول هنا أفريك سنترال السيد عثمان جياغانا، قال هم والمؤسسات الدولية مستعدين بيساعدوا الجهود تنشات في نفذين البرنامج هنا التنمية، وخاصة المواطنين التشاديين قاعدين بيزيدوا وهم أن محتاجين للألمة بصورة مهمة. بعد أكدت المديرة العامة انت العمليات في البنك الدولي السيدة آنيا بيدري، قالت المؤسسة عندها أهمية كبيرة عشان تساعد المشاريع هنا الألمة والتنمية وكيف واجهوا الهامبول هنا الجو وبقوا الدور هنا المجال الخاص بينفذين المشاريع هنت الألمي. وكلها الرؤساء المشاركين في الملمة هنت إنجمينة قالوا هم الملتزمين عشان بنفذوا الرؤية عن الرؤساء الأفارقة في مجالنا التنمية والراها هنت الشعوب من هنا لحد سنة 2030، وبنفذوا الرؤية عن الاتحاد الأوروبي لسنة 2063. وفي نفس الموضوع الرؤساء المشاركين في الملمة هنت إنجمينة قالوا هم المستعدين عشان بخدموا وبوفروا الألمي الصافي للشراب للمواطنين في قارة أفريق. الألمي ما ببقى حلم لكن ببقى حقيقة. ونذكر بكونه الفروم هنا مدينة إنجمينة ببقى فوق مضيان بين الدول الأفريقية والبنك الدولي في مجال هنا الألمي ومشاريع كثيرة آخرة. وفي وقت الفروم أكيد المشاركين بناقشوا كثير من المواضيع في مجال هنا الألمي والاستثمار، عشان الألمي شيء مهم في حياة الإنسان وبقوة الجهود هنا المجتمعات الإفريقية في كيف واجهوا الهمبولات هنا تغيير الجو. بعد شال الكلام رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس أديبي إتنو قال الدول الإفريقية قاعدة تواجه مشكلة هنت الألمي الصافي هنا الشراب. وقال الفروم هنا إنجمينة ما ملمة عادية لكن فوق اهتمام إفريقي ودولي من أجل وفرين الألمي الصافي عن الشراب في قارة أفريق. وقال لازم كلنا سوا نخدمه من أجل الأمل أن بين الدول الإفريقية وبالشراكة مع المجتمع الدولي. رئيس الجمهورية قال الملمة أن العاصمة إنجمينة تبقى البداية للدول الإفريقية عشان بكون عندهم دور كبير وبشيلوا مسؤوليتهم وبسخروا كل الإمكانيات من أجل وفرين الألمي الصافي هنا الشراب للمواطنين في قارة أفريق وكيف بحاربوا التغيير هنا الجو. وقال لازم نبنوا مستقبل أفضل. وأخيرا رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو قال جات بلد توماي بكان هنا الإنسانية تفتح حدودها وتوقف كل التأشيرات للمواطنين عن الدول الإفريقية وده من يوم واحد شهر واحد سنة 2027 الجاي.
1: فللأهمية هنا الملمة دي رادو جات كان مدة ميكروفونها لبعض من المشاركين خلينا نسمع.
3: دعت الرؤساء رجو حجو في المشاكل هنا علمي في أفريقيا ده علمي أفريقيا كله عنده مشاكل خصوصا تشاد ذاته عنده مشاكل هنا. الرئيس وقت قمة قال هو قمة من بيته كلماتيزي وتيرة كلماتيزي السالة كلماتيزي وحسه هو عطشان وده يفكر كيف التشادين اللي قاعدين البرة ده كيف هم عايشين بيجي له قاسي في البسالة لكلم وده قال لي تشادين اللي قاعدين برة ده ما بقول الرئيس كيف يفكر لهم كلام الموية يفكر لهم.
4: أنا هنا في تشاد كله وخاصة في ولاية وادي فيرة أنا هنا تعبانين في ولاية وادي فيرة كله وخاصة في مدينة بلتين. أنا حاسة في شهري ده بس قعدت هنا كوسن ألمي واحد عند فوق أشهر باخدة بخمسمائة ريال.
5: المؤتمر أنا جمعنا ده اليوم بوصف كالمشكلة هنا المادة مشكلة مهمة للأفريقين كله وبأخص للتشاد. تشاد عرفوا بلد عنده صعوبات كثيرة مشاكل هنا الألمي ده الشعب قاب هسو في الهلال برا عشان ده مشكلة هنا الألمي ده مهم لنا بزيادة عشان ندوروا الشعب يلقوا ألمي يشربوا وندوروا نظروا ندور البهائم كله يشربوا
6: مويا ده شكل شديد في الدنيا بلا مويا نادم كما يعيش ولا بقر ولا نادم مويا ده شكل شديد في الدنيا دونك أسد رئيسنا شالا إيسا ولامنا وتفقنا أن أفريكان دول ده نبقى أدواي.
1: فبمناسبة هنا الملمة الكبيرة هنت العلمية اللي كان بيقعد في العاصمة انجمينا جمعية من أجل الدفاع عن حقوق المستهلكين والشبكة هنت الجمعيات هنا العلمية والنظافة في تشاد والتحالف الإفريقي هنا العلمية والنظافة في براق الصحفي كان أكدوا في أهمية هنا العلمية الصحفي للشراب والحنبول حقه القديم بيواجهوا السكان هنا دول هنا إفريقيا وبالأخص بصفة عامة وتشاديين بصفة خاصة الجمعيات دول أكدوا بكون لجين العلمي ده شيء مهم وواجب الحكومات تلتزم بالقرارات اللي كان أشارتها وده عشان يجيبوا العلمي الصالح للشراب للمواطنين. تابعوكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. وزير هنت العدالة المكلفة بحقوق الإنسان دولونجي أليكس نيامباي كان قامت ببيسة هنت خدمة في مدينة البشي عاصمة هني ولاية وداي وهناك كمان سوت مرمات مع المسؤولين هنا الوضايا في مدينة البشي والمنظمات هنا المجتمع المدني. تفاصيل الخبر نسمه مع محمد علي محمد أمين.
7: الهدف من البيسة هنت الوزيرة عشان تسمع تقيم وترد بكون حقوق الإنسان ده الأساسية عشان يكون وسط في عملها. مما وصلت الوزيرة انت العدل اندولوجي أليكسي والوفد المرافقة سوى التلقاء مع المسؤولين المحليين. المندوب العام عن الحكومة لدى بروفنسا نوادا جنرال إسماعيل يامودا جربو قدم للوزيرة الاهتمامات المتعلقة بالقضاء في مجالنا الإقليم. بعد الوزيرة عملت لقاء مع المسؤولين عن الوكالات هذا المنظمة الأمم المتحدة واللبنانية شركاء في مسألة حقوق الإنسان وخططوا برنامج القضائي وخاصة للقضايا. بعد اللقاء الوزيرة التقت مع السلك القضائي والنقاش دار حول تأخير الملفات وقلة البنية التحتية. الوزيرة طلبت من الأمال أن القضاء خلي يمارسوا عملهم بكل حرية ويضعوا كمان الثقة في الإدارة. أما من جانبهم المساجين كلموا بكثرة هنت المساجين أماكن ضيقة وطلبوا كمان تحسين ظروفهم وكذلك كلموا في قلة المياه الرصالة هنت الشرب. غاديو أبيشي محمد علي محمد أمين.
1: شكرا محمد علي محمد أمين. أرجعني في العاصمة جمينا انفتحت يوم الثلاث في مباني هنا وزارة الصحة العامة ورشة هنت مصادقة في المشروع البخص القانون هنا الصحة في تشاد. المدير العام هنا الصحة دكتور يماجي الياس وكان رأس المناسبة. تفاصيل الخبر نسمه مع حجة حبيب عمر.
8: الورشة دي خصصوها ليناقشوا فوكا ويعدلوا فوكا مشروع هنا قانون الصحة العامة والوقاية في بني هنا قدرات الخدامين في جانب جوان قدراتهم ويوقوهم في المفهوم هنا المشروع قانون الصحة العامة ويعرفوا التطلعات الخاصة للمواطنين عشان يلقوا بيها حقوقهم في خدماتهم الصحية. والورشة دي هي فريدة من نوعها وأديلة. وقت ما فتح الخدمات هنت الورشة المدير العام هن وزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور ياماجي الياس قال الورشة دي بلا شك بتساهم في إرفة هن المفاهيم الأساسية والخطوات هنت الإجراءات المراجعة الوطنية والأحكام الجزئية والانتقالية اللازم يضمن بيها القانون الصحي وبلد كلها يعرف النقاط هنت القوة والضعف القيدة في المنظومة الصحية. يا ماجي الياس قال القضايا هنت المواطنين هي من أولويات هنت التنمية الاجتماعية وده بأكس في التزام الحكومة التشادية والوزارة بالقانون الصحي والتشريعات المحلية والدولية. يا ماجي طلب من كل المشاركين في الورشة خليه يركزوا أديل ويناقشوا كل المواضيع المهمة اللي بيقدموها لهم في الورشة اللي كان قصصوها في مراجعة وأدلين مشروع قانون الصحة العامة والوقاية.
1: أجهوا حبيب مرزان مسلمين في الاستوديو الساعة 7:26 بدأ كملت نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختم هاني ذكركم بكونا الأعمال هن الملمة الكبيرة هنت العلمي كان فتحة رسميا أمس الصباح في أوتيل راديو سومبلو هنا في العاصمة الجميلة. المناسبة رأسها رئيس الجمهورية مارشال محمد إدريس ديبيتنو بحضور هنا بعد من الرؤساء هنا الدول الإفريقية ووفود آخر. الوزيرة هنت العدالة المكلفة بحقوق الإنسان الأندونيسية أليكس نيامباي كان قامت ببيسة هنت خدمة في مدينة أبشي عاصمة هنا ولاية وداي. هنا كمان صوت ملمات مع المسؤولين هنا القضايا والمسؤولين هنا المنظمات هنا المجتمع اللامدني. وسموت أخبار أخرى النشر اللي كتبوا لكم أمر إدريس أمار مصطفى بشار محمد تجان حسين رماد وحجه وحبيب أمار قدم لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية أنا سانوي كويان كريو. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: guli salam warga amma ha guli salam warga mara zene guli salam warga amma bittel baga valla amma oe bittel bizuru makka mara zene betki migabilna bejjim e nimshin hot idna asigedi lene mine jaba جاب لنا دوت انا خايفوتا كبير القريه قال له قول من تما كبير القريه قول البنات تما دق لنا عربه مسلكه رقبي تمشي لا خد بركه اما هو يقول لي سلام ورقه مره زين يقول لي سلام ورقه دب لي فرد قلم زرقه اسجد لنا من اجابه زرايلا شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال قمر بلا خديجة خلى بنيته زرايلا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه شال انقول شقيرة خلى الهديد برا زرايلا شال برد قلبه من اجاوينا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جذب رماد الدنيا زمان كلاو زرايلا شال برد قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرايلا شال برد قلبه شال رابي خل هي البندا اما هو يقول لي سلام ورقة كل زول ماشي يا لولونا كل زول ماشي يا لولونا والمن عدم اين بقيت نجدة بيت البقر اين بقيت كهلا كم زول ماشي على لونا قر الخير هيل بيجي قرا كم زول ماشي على لونا المرفين خالد بلا جابة الهلوب خالد بلا رقبة كم زول ماشي على لونا كم زول ماشي على لونا الوزير رجل بيجي الطبقة القرنق وقف للقجة كم زول ماشي لولونا كم زول ماشي لولونا طير البخاد ربي بكم خشمة كم زول ماشي لولونا الكاتي راسة بجي سلقة كم زول ماشي لولونا كم زول ماشي لولونا أن أمشال طرق جابة والأيدي راسة بجي كورة أما هو يقول سلام ورقو كم زول ماشي على لونا الزراف هيل بقي رقبة أسيقدي لنا من إجابة جو سقري منا صبا جانا جو سقري منا صبا جانا في بشة دقة نقاقيرة في عاتية ود مكاسيبة في ملفي كسقة أتفلطة أزاك الوالد شيلاتة بقين تسقى قلدي شيلي هدوه بطيه دي بمشي بداب البيه دي كان جقم فيه تلقي الطلاق فيه قال سبينا الزين مالك تساوي كي قال انكسو قادي ديول سنين تقري سنت سبينا الزين مالك تساوي كي قال انكسو قادي ديول سنين تقري فوق القنقو قمة كتل ولده فوق البيت قمة خنق مرته شال البيت قدر هك المي باجن كي بمت قداد دقني قال سبينا الزين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديول سنين تجري سبينا الزين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديول سنين تجري في جفيتا قم فنيق الله في باقي تسر يلو بيا قال سبينا الزين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديول سنين تجري سبينا الزين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديول سنين تجري شوف الدقل البرد تتنى بقراك دي حتى سبينا ناشي فوق السموك طالب على كسبي الدبوق الزين فوق النمل كدي سبينا الزين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديول سنين تجري اسجادي لانا من اجابه قال توري أدرك أين تكون كهلا توري أدرك أين تكون كهلا أبتبغ أشار رقد فوق السكين قادة للخرزة السلاق قم الدور فوق مساريني كل ما لا شبكة لقي منه كل قبك سبقة أما هو يقول سلام ورقة البودة لا شدوسة في جيد فوق الكربات إنه لا جيد سروة سبب في البحر بريلة بطن برمو ما في زولن إلا بيجيب ولده ما في زولن إلا بيجيب مرتا شتى في الطالة تقولنا دكور همرة في مسكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيئا إلا بلا الله قدر إلي لنا أقف أنجام قاسي لنا فرق أولاد الأم زرائيل لنا أقف أنجام قاسي لنا فرق أولاد الأم أرضى للي يا للي أولدى أرضى للي يا للي أولدى جيجت تمانة هي سابة من لقى جيجت تمانة هي سابة من لقى ويبارك بالججة قل جوابي تبكر في الندى قل جوابي تخرط القنقشة قل جواد تهل بقرة ويبارك بالججة قل جواد تركب جودلة ويبارك بالججة قل جواد تهل شرس القدلة قل جواد تكتش الهجلة ويبارك بالججة قل جواد تاب السلطنة قل جواد تاب الفقرة قل جنان ناري بدل الفيها أرد للي يا للي أولدى الجدار يمسى ومسألة الجدار يمسى ومسألة دبوه من قدام أزبان لقينا قائد من وراء الجدار يمسى ومسألة ضرب لي زراي ضرب فطاها كمشى الجدار يمسى ومسألة بشد بابا لوبياه مسللة الجدار يمسى ومسألة بشد بحر الرقايق الهود لقطها
1: مستمعين الاعزاء الوطنية الشادية بعد ما سمعتوا النشرة الصباحية مع الزميل مطر حسن بن علي وسمعتوا فاصل مع الفنان موسى شفير بقول ما بركب الججة فلكل حال بعد الفاصل يعني خلاص المهندس صنوي قال المكان للتكنيسين يارنا وخلاص جاهز عشان يجي الشيء عشان يعني يقدمنا وهو معكم لغاية نهاية البرنامج إذاتكم دائما في خدمتكم نواصلوا ببلاغاتنا بعد البلاغات يعني نسمع الأغاني وبعد الأغاني كمان لو كان في ملاحظة ممكن نقدمها للمستمعين وبدأ نقول لكم أهلا بكم من جديد عبر إذاتكم الإذاعة الوطنية الجديدة 94.5 بلاق أنا فرحة براق أنا فرحة جد محمد صالح موسى مكايل موسى محمد حامد قال صالح أحمد صالح جبرين رمضان حامد جدة عبد الكريم جبرين محمد جدة رمضان جبرين أحمد قال أخي صالح أم قريس بكر لهم الفرحة ببلقوا لدليجي آدم موسى إدريس إما إيسا إما محمد إما الحاج هارون أحمد جدة أخي خالة جدة بشارة الشيخ كوتشا حسنة آتيم بشارة ولا جدة عبد الله آدم دليجي إدريس عبد الله عبد الله شين الشيخ شايبو الكومسير حارون رمات مطر وكلهم في تامو الشيخ عمر محمد، فيصل محمد، عبد الله محمد، فلاتي محمد، آدم محمد، مكايلة محمد، توم عبد الرحمن، محمد حسن، حسن بلالة، حسن بلالة، وجبرين حسن، توم حسن، حامد حسن، علي توم، هارون علي، عبد الله حامد، دنا هارون، محمد هارون، عبد الرحمن موش، أحمد إيسا، الشيخ أحمد، هارون حسنو، بشارة حسنو، الحاج صالح آدم، وأبوه صالح، الحاج دم، وديليجي أمير، الإمام إدريس عبد الله، عبد الله محمد، اللوانة توما، بدرو بيت جبرين الوكيل، والرقية محمد كالتوما حامد، وكل الشباب هنا ديجو فني حسن في التلقو، السمي حسن في اللواتة، مريم حسن في أجير، ميمونة حسن في الليهان، عمر جبرين في أم الصابر، محمد عمر وأيلتا محمد عمر وزوجته حج خديجة في أم تكون، الحاج عبد الرحمن في فرشة، فني عبد الرحمن وميمونة عبد الرحمن كلهم في أترون، أمين آدم وعبد الله الإمام توم، وعبد الله الإمام توم في البخاري، ولمريم آدم بو في كركم، لوانا عثمان وآيل وزوجته حج محمد في أندب، حج كالتوما محمد زين في نجمينا، أمينة صالح وإيالة في كلاكلا، ببلغوا لكل الأهل الداخل والبرة بمناسبة أنا عروس أنا وليدهم وأخوهم محمد موسى المعروف بمحمد رمضان البق، اليوم يوم الخميس والأزمة بتقى عم باكر يوم الجمعة في طامو إن بلاما إما آدم بلاق أنا شكر عائلة المرحومة يعني آشي آدم دي لهم الشكر بقدموا لكل الأهل الأخوان ناصر إرفي والزملانهم عن الأمل بوقفتهم اللي كانوا وقفوا وساعدوهم ماديا معنويا في وقت وفى عن أقوتهم اللي كان يتوفت في ياوندي يعني أشي آدم دي وبدا بيقدموا الشكر للجميع، والمرحومة كمان اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. نكرر بلاق عائلة المرحومة يعني أشي آدم دي يعني لهم الشكر بيقدموا شكرهم لجميع الأخوان وناس الإرفي الجيران والزملانهم عن الأمل الكان ساعدوهم ماديا معنويا في وقت وفاحنا أخوتهم الكان يتوفت في ياوندي يعني آشي آدم دي وبدا بيقدموا يعني شكرهم للجميع، والمرحومة كمان اللهم يغفر الله ويرحمها بالجنة. بلاق حنا 40 جوجوي محمد عبد الرحمن دونغوس جبرين أقي ولبلاما آدم رمضان موسى محمد جيرينغو جبرين بركة عمر آدم ببلغوا لكل الأهل حنا كانتون الفاس وكانتو كدادة بالصدقة حنا 40 حنا ولاده أنا أخوهم مالم دونغوس محمد البقى عن باكر يوم الجمعة في جقيمة المرقو هن بلاما آدم رمضان نكرر بلاق جويجوي محمد عبد الرحمن دونغوس جبرين أقي بلاما آدم رمضان موسى محمد محمد تيرينغو جيمي أفوان جيمي بركة عمر عادم بيبلغوا لجميع الأهل هنا كانتون الفاس وكانتون كدادة بصدقة الأربعين هنا أخوهم مالم دونغوس محمد البقى يوم الجمعة في هلة جخيمة المركو هن بلاما آدم رمضان بلاق هنا عروس الحاج عبا دناء جبرين رمضان حارون محمد جبرين لهم الفرحة ببلقوا لجميع الأهل والأقوان الداخل وبر بمناسبة أنا عروس أنا ولدهم حسن محمد البقى اليوم يوم الخميس والأزومة بتقى عن باكر يوم الجمعة في أنكرة إن بلاما بركة الشيق بلاق هنا تازية من الحزب MNCT بيقدموا تعزياتهم الحرة بعد ما سموا بوفاء عن زميلهم عضو في المكتب التنفيذي عن الحزب الكان مات يوم 14 شهر 7 2026 بمدينة أنجمينا وهو كمان المرحوم الحاج بشير الجوني قال لهم بكان كبير وبكان ده ما بنسد البلاغ ده بيقدموا تعزياتهم الحرة لأهل المرحوم ولجميع الأعضاء عن الحزب وبالأخص لرئيس الحزب حقهم محمد أحمد لزينة والمرحوم كمان اللهم يغفر لي ويرحم بالجنة. نرجع نسمع فاصل بعد يعني نرجع ونواصل مع المستمعين.

الفنانة ندى القلا قالت ما خنتك خنت لروحك، القين القنيت ليك والكلام اللي قلت ليك. دايما مع المستمعين بعد ما سمينا الفنانة ندى القلا، ندى محمد عثمان يعني تكلمت كتير في بعض من الحالة انت الحياة بعد أسر بعد النزوادين المزوجين، ودي يعني تتألق بال أو تقص كثير الناس مزوجين، فلازم الكلام البرودة لازم يكون يعني في أقول عن أي واحد بيكون الحياة ده هي مفاهمة، والإنسان ده ما اللي كان يعني في زواج في أي شيء، حتى كان في عمل كان في الشاري كان في أي مكان أنت جلس مع ناس ده لازم أن تحترم الكبير وتحترم الصغير وتحترم أي واحد يحترمك، وكان اتكلمت كلام ده لازم الكلام ده يعني ما تسيب بس يعني قربة قوي، كلام ده يعني شفة البنفرة تابي والما بنفرة خلي، لكن في ناس يعني ما على ما هم يعني الواحد بحجي معك وبجألك يعني أنت كسفي أو أنت ما زول، وده يعني شيء خطأ كبير، يعني ما بس يعني انت تحجي كلام على كيفك ولا تحجي مع زول وكلامك ده قربة قوي يخوي اعتبرك انت زول يعني زول كلام، واخر شيء كلامك ده كلام ساكت ما عنده معنى وده ما عدل. نرجع بعد ندى القلا نلقى الفنان عيسى موسى يرنا هناك في الهندسة الصوتية. دايما مع المستمعين الفاصل فده نقول فوق صباح الخير للمسلمين الحاليا قاعدين بيتابعونا بالأخص في داخل الدكاكين وفي البيوت، الجو كمان يوم حلو بالهين في مدينة جميلة وربما يكون في ضواحي كذلك، القاعدين بيتابعونا في المناطق الأخرى كذلك نقول لكم صباح الخير.

يرنا بعد ما سمينا الفنان إيسا موسى بقول لنا شتيلة رايقة هيلة شتيلة شتيلة الشتيلة الفضة في عيدة يعني جوكت وفات وده يعني بعرفوا إلي الناس القدامى الكبار شتيلة يعني نرجع نسمع بعد ما الفنان إيسا موسى نلقى الفنان كابلي وكذلك يسمينا من أخاني أها بقول بوبا عليك تقيل يا بوبا تقول كلام لب كلام قال لي نرجو نقل الأساتذة ولا كيف أها

نقول فوق صباح سعيد لكل المستمعين بالأخص لكل السواقيننا أوناما بدون فريس زي ما بقول للشارتي بيان أردني ساكوماس برسوة ميمة رمات صباح الخير وكل التكنيسيان العليين قاعدين بيتابعونا يرنيف في الهندسة أها عمر كزاري نقول لك مفرر صباح الخير أها يا مريسيل يا مريسيل يا مريسيل ما أنا تدل ها نزمان اسم عشان زمان يرسلوك بقاش بيمشي يقولي كلام ده أيوم كمان الدنيا خلاص طور تيك تاك نايم راقد يمشي اوتوماتيك ها تكنولوجيا افانسي يرنا سيكم صح

يرنا هناك في الهندسة الصوتية. الفنان كابلي بيقول والله ظلم علينا ظلم, شال السيدة وخلى الحرم, والله ظلم والله ظلم, والدنيا فوق عدم. ده كلام حقيقة يعني. نوقف الفنان وطوالي نرجع ونواصل مع المستمعين عبر الإذاعة الوطنية الجديدة إذاعتكم, دايما معكم برنامجكم بالقسم العربي الدارجي. لذا من جديد نقول لكم خليكم في الإذاعة زي ما قاعدين تتابعوا الإذاعة, أننا معكم خطوة بعد خطوة. ملاحظ عندنا اليوم في داخل مجتمعنا, فالناس يعني تيس بيكونوا الدنيا دي يعني ما بتكمل, وهو يعني الواحد بيهسك بيكون يعني هو دايما بيعيش فرحان. فالدنيا فوقها امتحانات كتيرة, هي الدنيا زايلة مرات يعني تمشي مرات تقيف. فلذا يعني رسالتنا لكم كان مرات كي يعني فرحت زيادة ده فأكد الحزن كله قدام أو الزعل كله قدام, وقد ما انت فرحت فلازم يعني تتحمل, وكان وقت ما حزنت كذلك تتحمل. ففي ناس يعني مرات الواحد كان ماشي وتاتا ما أديل بيشيف نفسه بيكون يعني هو مش يعني مؤقر, ولكن لا لا لا أصبر بس. فالصبر ده بقوله نصر, وكان صبرت ده توصل شيء شيء بس ما تتابي لغاية تمشي تدخل في مسألة واحدة وانبهر كمان يعني دعابة تتورط. فلذا نرجع بعد الفنان كابلي نسمع الفنانة كفاني أو الفنانات كفاني. بقولوا فرلامي ما مشيل ده, أكيد فرلامي ما مشيل ده, يلا أنا أيوم قيرو, حتى أوين أنا أيوم قيرو, حتى رجال أنا أيوم قيرو, والدنيا كده يعني أنا زمان زمان وحسة, فلكن بس ما نزودوها زيادة كي نقولوا خلاو كنا جابا بشي بشي بس. يلا زمان الطائرات كذلك عنده فالير, السواقين مشيلوا ما في أيام ده زي ما كلامنا عالنا بقولوا كله ها أيام الناس بيشوفوا هناك دول سياد الله كتكات دول

الشباب كذلك بشبابا يرنا يا سلام جوك يدوفات تنبو زي ما بقولوا اسم القبر قالت شنو يا عجيبة مرق من بيرو وفي ايد استيلو كلام جميل يا سلام خلينا اسمك كفاني لسه ما كفاني

لا ولا ولا فرلامي ما مشي لده قالت انتو كبار وعالينا دوكا كلنا لمو ننتو لعادم تايري شك لنا مودي ده دونر انا زمانا ما مشي لسا امشي بسوك جاي شونو تارو ده خبر بعد الفنان كفاني نرجعنا قال الفنان السوداني عاطف السماني لكن كلمات من الفنان الراحل الشادي بعنوان كلو بتديجيل كلو بتديجيل أكيد لتشادية هنتنا وصف الجمال وكمال باللقي وين اللي في قطمنا الشات

مستمعين ومستمعات الإذاعة الوطنية التشادية أينما كنتم، ما بس خلاص نقول لكم باي باي، لكن دايرين نقول لكم أقود وآفي. قال عمرك سنين طويل، أنا بشيف فيكي التشادية، أكيد في فرلام كيف وعسك كيف. 75 دقيقة إجنا سوا، سميتو البلاقات، سميتو النشرة الصباحية مع زميلي حسن مطر بن علي. بداية كان بدينا مع المهندس سنويه، لكنه خلاص قادر خلى البكان للزميل يرنا وكمان يواصل معكم. أنا كمان بس نخادر نخلي الاستوديو لزميلي كيوس كردو ويجي شيل القيادة معكم مباشرة. جلال حسين يحيى، نودكم إن شاء الله في الأيام الجاية من إذاعتكم الإذاعة الوطنية الجديدة إرنتي. إلى اللقاء، باي باي أو قيلوا آفية.

0: قولوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
2: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة. برنامج حوار الساعة تسمعوا اليوم البرنامج من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين بدو حسن وتشوبي جابرييل وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. برنامج حوار الساعة تسمعوا مباشرة على الهواء عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوع برنامج حوار الساعة اليوم مثل ما حاليا قاعدين تشوفوا من يوم 20 شهر 6، الرصاصمه عن السكان بدأ في تشات كلها. حاليا الرصاصمه ماشي، عشان ده موضوعنا اليوم بخص الرصاصمه، الإحصاء العام عن السكان والمساكن. ده الموضوع اليوم قاعدين نقدمه لكم في برنامج حوار الساعة. التعداد العام للسكان والمساكن خطوة نحو التخطيط السليم والتنمية المستدامة. ما لابو سوى الحسابات عن السكان بحسب الناس وبيسوى الإحصاء عشان فيما يخص التخطيط وأيضا التنمية. عشان ده اليوم أزمنا 4 ضيوفنا في داخل الاستديو في مدة هنا ساعة كاملة يحجوا لنا في الرصاصمات ذاته شنو وماشي كيف وشنو ممكن المواطنين يسوى عشان الرصاصمات يمشي عديل. معنا سيد يحيى ممدو مدير عن الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسيت. السلام عليكم سيد يحيى.
3: وعليكم السلام سيدنا.
2: أيضا في داخل الاستديو السيد ريرا جيم مندنوجي مستشار للمدير العام هنا الإنسيد. السلام عليكم سيد. وأيضا معنا البروفيسور الطيب حسن تجاني حميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة فيصل. السلام عليكم سيد.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
2: وأيضا بجانب آخر الخبير التربوي الدكتور اللجابة حسين عبد الله معنا في داخل الاستديو. وانتم المستمعين ايضا نحييكم في متابعه هذه الحلقه من برنامج حوار الساعه. اولا نبدا السؤال، اول سؤال مع السيد يحيى ممدو مدير الاحصاءات الديمغرافيه والاجتماعيه بالمعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصاديه والديمغرافيه. السيد يحيى، الرصاصمه قاعدين بسو، الناس كله حسه حاليا قاعدين في بيوتهم وبشوفوا ناس بجوا وبحسبوهم وكل شيء، الهدف حقه شنو؟ الاوبجكتيف حقه شنو من الرصاصمه؟
3: اوكي، شكرا سيد مهدي. السلام عليكم. الرصاصمه هذا هدف حقه، والاول هدف ده لنحسبوا سكان اللي قاعدين في تشاد. في تشاد ده كم ناس قاعدين وياتهم قاعدين ياتم قاعدين في شنو، كم عين، كم رجال، كم الساخنين في المدينة، البر من المدينة، الشاهدين والما شاهدين، وكيف ناس قاعدين بيشو ده كلك يعني ده البرمج تشوفه. بعدين وقت اللي كملنا كملنا بحسابات، بعدين نسول أناليز كالفيل الانديكاتور ده يعني بوصف كيف تشاد ماشي كيف ان ترم ديفلوبمون اسكو ماشي عادل ولا ماشي عادل شنو قصر في في في في في تشاد ولا في بروفينس يعني ديلكم ولا بيساعدوا للايتا ولا البارتنير هكا اللي يعني بيورينتي بوليتيك ان الديفلوبمون وبالسايت في البلانيفيكاسيون دو ديفلوبمون وبتن بدا كل ريسانسمون بيكون شيء عادل لشان بعدين نلقوا الباز دي دوني بنادو بعد السونداج شان بعد الريسانسمون نسو انكيتات انكيت الكبار مثل ايكوسيت ولا الايديس في دومين لا سانتي ديل باز سونداج انا الريسانسمون بعدين يعني بسايت في الانكيت دول دونك كو كمان دينا باز عادل الانكيت دول ما بقى عادل donc recensement bent le base de sondage on veut dire là battan indicateur wadi nan recensement da beside le gouvernement les anisima partenaires qui sont suivis en la politique carrière politique wadi
4: sama shukran la sayed al mudir inshallah niqabel fi al asila al akhara fima ba'd nzakir al mustama'in al a'za antum haliyan gadin tasma'u barnamaj hiwar al sa'a mubasharatan ala al hawa min al idha'a al wataniya al chadiya wa idha'a fm 92.5 wa بعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على اليوتيوب والفيسبوك أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نحجوا في الريسانسما أيضا الإحصاء العام للسكان والمساكن موضوع برنامج التعداد العام للسكان خطوة نحو التخطيط السليم والتنمية المستدامة. ضيوفنا في داخل الاستديو السيد يحيى ممدو مدير الإحصاءات الديمغرافية والاجتماع بالمعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسيت وأيضا رجيم مدنوجي مستشار فني للمدير العام للإنسيت وأيضا البروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة الملك فيصل والدكتور اللجابة حسين عبد الله خبير تربوي. أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة ولا مداخلة اتصلوا في نمرة التليفون 61-53-20 أو 94-94-09-53 وتوجهوا أسئلتكم للناس القاعدين في الاستديو في أي شيء يخص الرسالسما الحاليا قايد بقى. حاليا نتجه مباشرة للسيد ريراجيم مدنوجي مستشار فني للمدير العام للإنسيت. السلام عليكم سيد ريراجيم.
5: السلام عليكم
4: سيد ريراجيم. طبعا انتو حاليا الرسانسما بدأ من يوم 20 في شهر 6 وحس قولوا ماشي وأكيد شغل انتو قبال الرسانسما ما يقى قولوا انتو بريباري قبال الرسانسما ما يقوم سيدة انتو سويتو شنو عشان السماية قاعدين
5: قبار السماية يكون كان في السماية عندنا شكل مثل ياتو عشرة فاز نبدو بأكتيفيتي بريليمينير حكومة يشيل خرار مثل ديكري يقول أنا حكومة أنا تشاد ندر نهاتي باش ياتو سكان دا أكتيفيتي بريليمينير وفي أكتيفيتي بريليمينير دابا بغتو مثل ياتو بي سي ار بيرو على الكوندو السماية دا da fait activité préliminaire au indina no tu mission sur la commission nationale de la population de ministère de fouga indina ya tu comité technique du recensement da DG voilà secrétaire général Michel Analio da activité préliminaire do gubal attendi no du fait activité préparatoire fait activité préparatoire da no ya tu document technique Michel questionnaire au manuel à l'agent au manière la cartographie da kul fi activité préparatoire tani atali non chu non chu les recensement pilote ni non la cartographie gam al cartographie ou bala cartographie recensement ma bokun acha al cartographie bi gitsima baladna bi bakan duga an ta ajan les anta binadu zone de dénombrement del balad nocto fi zone de dénombrement duga belum mung, asal mana senado, oh mana subuh bakal datin bakal tenggi, kuratel. Oh dah aktiviti hana kartografi, kartografi bila, hatta akan melalui lahirlah si tercar, hana primer sama lah misi nacok lah hana jadi misi na, hana deje misi nacok le taman nacar, wasa hana toraja misi sama kartografi beti tercar, dans Tali. À Arba, nous recensement pilote. Dans un document, al Sénédam Djorubu, sur l'Adil ou le Mahadil. À sa fille, comme Kamala, Charles Tinel, le Charitalata, Kani, Sénédam, fille, dans ce sénat, recensement pilote, Watsafana, Kef, questionnaire, Védin, de ma bombe, Adil, n'a d'Ulga, nous, du lait de notre maladie. Dat al arba gulta num chule khal khamsa damar dat de nombre mato ata gidin foga da da ma 5e etape to
4: aywa
5: ah num chu de nombre mato no rasul de ajar center yam chu fil biut o yisajulu sukan da de nombre mato
4: num shukran ala aywa
5: ay ma kamal
4: aywa wasa
5: ah min de nombre mato kan fat kamane num chu le traitement to al donné de mon chou fou adil ou ma adil comment adil la nous corriger michel nadum inda tu inda 10 sana ou goul houya mas'oul fi khashim al bed dama si il est indi kan dia da man arkam nadum inda 10 sana
4: ma
5: il le fog man arkam dama yukun o min tertement nous le analyse tableau nous sou on tordjum toi ya indicateur da michel da ma nodjon nouru fi في بروفيد مثل ده إنديكاتير ده كبير فاتا وفقانا البروفيد سهلات آخرين من أناليز نوم في البوبليكاشن توا ده ما خلاص نمرقو دوكيومان توا من البوبليكاشن نوم في الديفيجن ده ديفيجن ده ما خلاص الدوكيومان ده نوم كل شاب
4: شكرا إن شاء الله نقبل في أسئلة آخر نذكر المستمعين الأعزاء اليوم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض بعض من المحطات الولائية التابعة للأونما. موضوعنا اليوم قاعدين نحجو في الرصاصمال حاليا حسابها السكان البدا من يوم 20 شهر 6 وحتى الآن مستمر. الناس قاعدين بدخلوا بيوت عشان بسألوا الناس وبحاسبوا عددكم كم وكذا كذا. انتو ذات المستمعين القاعدين تسمعونا إذا كان عندكم أي أسئلة يخص الرصاصمال حاليا المسؤولين المكلفين بالرصاصمال كلهم قاعدين معنا في داخل الاستديو تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 61 53 53 20 أو 94 94 09 54 94 94 09 54 94 94 09 53. طبعا أيضا نذكر المستمعين عدد من الضيوف معنا في داخل الاستديو من ضمنهم البروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة الملك فيصل. بروف أولا كده عرف لنا الإحصاء العام للسكان.
6: شكرا للإخوة في الإذاعة الوطنية والأخ الدكتور عبد الصادق على هذه الاستضافة. عندما نقول إحصاء سكاني يعني إحنا بنتكلم عن العد، يعني الحكومة تقوم تعد السكان، والعد هنا ما معناته واحد اثنين ثلاثة وخلاص، لا، عد يدخل فيه النوع، يعني مثلا رجال ونساء، يعني من حيث الفئات الأطفال الكبار الشباب، يعني كل أنواع البشر سواء المواطنين أو الأجانب أو غير ذلك. إذن الإحصاء السكاني بمعنى الحكومة تتعرف على السكان في زمن محدد من حيث العدد والنوع والفئات وحتى الممارسات، الناس قاعد تعمل في شنو. أيضا حكومة تعد وتعرف الناس اللي بيعملوا في التجارة منهم، الموظفين اللي في أعمال حرة وكذا. أيضا نفس الإحصاء ينطبق على المساكن البيوت، يعني بيتعرفوا على المساكن شاديين طبعا يعرفوك مثلا أنتوا عددكم كده، الكبار كده والصغار كده والنساء والرجال، تسكنوا في ماذا، تسكن في شنو، ألبسكم في فيلا، ألبسكم في بيت أنجير، ألبسكم في بيت جيش. يعرف أنواع البيوت، طبيعة البيوت، هل ملك له ولا هم مستأجر. يعني هذه المعلومات الدقيقة تساعد الدولة فيما بعد لرسم خطة محكمة تساعد على نهضة الدولة. لذلك الإحصاء عمل مهم ينظم من حين لآخر لمعرفة بيانات مهمة تساعد في العملية التخطيطية. احنا مرينا في تشاد بمراحل عدة كما ذكر إخواني قبل قليل، مراحل إحصائية. في هذه المرحلة الأمور ساعدت كثيرا بأن تقوم الدولة بالعملية الإحصائية بالطريقة اللي نحن نعرفها الآن. مثلا إنسان باحث داير يعرف سكان مدينة أنجمينة كم؟ ما ممكن يعرف إلا يرجع للجهة المختصة اللي هي نظمت العملية الإحصائية، عملية التعدادية. تاجر ساكن لو داير بيجيب بضاعة في سوق الغلة على سبيل، لا خلي سوق دنبه، أنت داير تجيب بضاعة، سكان الساكنين في المنطقة اللي يقدر يشتروا البضاعة دي عددهم كم؟ لازم تعرف كلام ده، ما بنعرف لك، أنت ما تقدر تحسب، لكن ترجع لجهات المختصة عشان تعرف سكان الساكنين في منطقة دنبه عددهم كده، فالبضاعة زي ده لو جبنا ممكن شنو ينباع. إذن الإحصاء شيء مهم وحيوي، لذلك الدولة تهتم دائما بتنظيم هذه العملية حتى تستعين في تنمية البلد.
4: نعم، شكرا بروف الطيب حسن تجاني على المعلومات. نذكر المستمعين أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء. موضوعنا اليوم يتعلق بالتعداد العام للسكان والمساكن، خطوة نحو التخطيط السليم والتنمية المستدامة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حاليا قاعدين بصوا الناس، بحاسب الناس في الأقاليم برا وداخل في المدن، هنا في عنجمينة وفي المدن الآخر. الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب الناس زاد بيساعد في التخطيط عن الدولة، وأيضا بيساعد في التنمية، عشان ده معانا عدد من الناس المسؤولين عن الرسول صلى الله عليه وسلم وخبراء في مجالات مختلفة قاعدين معانا في داخل الاستديو، كل من السيد يحيى ممدو مدير عن الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنساد، وأيضا ريراجيم مدنوجي مستشار فني للمدير العام للإنسات، وأيضا البروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة الملك فيصل، والدكتور الله جابا حسين عبد الله خبير تربوي. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا، أي سؤال بخص الرسن سماع حاليا قايب بقى تنادوا في نمرة التلفون 61 53 53 20 أو 94-94-09-53. طبعا السيد دكتور الأجابة حسين عبد الله خبير تربوي، شنو أهمية الرسالة سبال حسا هليا نقاب بقى الإحصاء ده في الجانب التربوي؟
3: طيب أخونا عبد الصادق علي أحمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكرك كثير ونشكر الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، وكذلك الشكر لضيوفنا الكرام المدير الخاص بالإحصاء الوطني. فحقيقة بالنسبة للإحصاء يفيد الجانب التربوي، ده فائدة كبيرة جدا. التعليم عموما يبدأ برقم صحيح، ما يبدأ برقم مجهول. التعليم بيحتاج كوننا عرفه عدد هنا الأطفال الهم في السن هنا الدخول هنا المدرسة. نحن عندنا الدستور هنا جات بقول لنا التعليم ده إجباري. التعليم إجباري ده معناته أي طفل سواء كان ذكر أم أنثى ولد بكونه يتعلم. طيب يتعلم في كم سنة؟ يعني هنا عندنا في القانون رقم 16 الموجه للنظام التربوي الجادي بقول لنا الطفل ده كم تم 6 سنة ده نجيبه خلاص في المدرسة. إذن الإحصاء الحسي حاليا بكون ده يعني بحدد لنا عدد هنا الأطفال الهم وصلوا في السن هنا المدرسة الهم 6 سنة ده، نوفر لهم ماذا؟ نوفر لهم ناس الخريطة المدرسية في وزارة هنا التربية والتعليم، عندنا إدارة الخريطة المدرسية هي اللي بتبني لنا المدارس ده الأطفال دي كم عدد هجم تم وكم قبل يبنوا لهم المدرسة. طيب البنية التحتية هنا وزارة هنا التربية والتعليم ده مرتبط بالإحصاء ارتباط شديد جدا. لماذا؟ لأن نحن يعني الإحصاء بيفيدنا في أشياء أخرى، مثلا في المستشفيات نبني مستشفى، لكن ما كل الناس مرضى، ما كل الناس يمشي المستشفى، ما كل الناس بمشي السوق، ما كل الناس بمشي القضاء، ما كل الناس بمشي الكمسيرية، لكن التعليم ده كل الناس يمشي المدرسة كل الناس بمشي المدرسة. إذن الخريطة المدرسية دي أن إحنا بنعتمد للنتائج هنا الإحصاء
7: ونتوقع بعد 10 سنة قدام ده الأطفال في الحي الفلاني مثلا في أمريكيبا مثلا في هاي مرسال ده بعد 10 سنة ده الأطفال بقوا كم عشان الوزارة تستعيد لبناءنا المدارس.
4: نعم شكرا. نشيل مستمع النور محمد من أبشي تفضل.
8: نعم السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
8: وعشان
4: لكم اسم بارك
8: الله ما شاء الله معكم النور أحمد النور من مدينة أبشي.
4: نعم النور أحمد النور تفضل.
8: طيب ما شاء الله شكرا ونشكركم جزيل الشكر لبرنامجكم ده.
4: نعم.
8: وللضيوف كذلك نشكرهم جزيل الشكر. طيب يعني موضوع كلامي أنا داير نقوله عندي سؤال واحد داير نقدمه للمعزمين. طيب سؤال أنا نقول يعني هل يعني الناس اللي هسه بيصير لسان شمال يعني هل عندهم يعني هل جغرافيا كده يعني هل بعض من أجزاء القرى يعني منقطعة عن الأعلام وكده يعني قاعدة برا مرة واحدة هل يعني في جغرافيا فيها جغرافيا أنت عندهم لهم في الخريطة قاعدة بوصلوا ولا ما بوصلوا هل بوصلوا ولا ما بوصلوا السؤال الواحد.
4: نعم.
8: والسؤال ده بما يخص ده في الكانتونات بعض من الكانتونات يعني لا لا برا مرة واحدة حتى الشيف دي كانتونات أحيانا ده ما قاعد بمشي على كامل بعض من الشيوف الكانتونات.
4: نعم.
8: يعني هل يعني عندهم خطة للبلاز يركزوا هل للقرى المنقطعة من الهلال وكده يعني هل بوصلوا ولا ما بوصلوا ده السؤال الواحد.
4: نعم.
8: وسؤال الثاني ده هل يعني الأدب اللي هم هالثانيين اللي قاعد برينتر ده هل يعني الأدب ده قاعد بيمشي لهم تمام أو ناقص؟ طيب ما أنا نقول كده لأن عشان شوف بعض من المواطنين يعني إذا كان ناس الرسانسي ما كان جلهم يعني العدد بالضبط كده ما بنتوا العدد المضبوط العدد الرسمي ما بنتوا وكان يا لستة يقول يا لتسعة أو عشرة أو يعني العدد ما بنتوا العدد الرسمي. وهل يعني بعد الرسانسي ما يعني هل يعني قاعد بتصروا يعني من الشيوخ أو من الناس اللي قاعد ما الشيخ الحارة ما بعرف هذا كان سكانة أو تلك الفلان دي عندها عدد يعني كذا كذا ده ما بعرف هل يعني عندهم علاقة مع شيوخ الحارات ولا كده عشان بعد الرسالة ما كان شالوا فوق يعني بعد اللي شافوه من الشيوخ الحارات ولا كيف يعني.
4: نعم
8: سؤالي
4: لك. شكرا النور أحمد النور على مشاركتك من أبشي. طبعا سؤالكم المسؤولين هنا الجهة الهيبس قيمة بالرسان سما أيضا معانا في داخل الاستديو السيد يحيى ممدو مدير الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسيت قائم معانا. طبعا المستمع النور سأل قال في فيلاج واحد دين دولا ميم شيف دي كانتون حقهم كله ما بلحقهم مرات قاعدين وفون فون هناك ما يقدروا هل انتو دولا كله قدرتوا ايدانتيفيهم وتلحقهم هم من دولا كله ترسانسي.
3: اوكي اوكي شكرا سيد شكرا للانترفينا وفت مثل زميلي كونسيير رجيم قال سينا كارتوغرافي والكارتوغرافي ده مشينا لحد في البخانة البيدين كيف فانتان نرمال نرمال بوصل كلنا نمسلنا مشينا كارتوغرافي ويلا تسرسلنا بخان كي نان بمشي ما فيه بخان نان قايد ده إرسانسر يمشي إرسانسيو كان قايد فوق فرس هجر كان قايد في البلفوري يمشي إرسانسيو ولا يخلو بيت ولا يخلو ناجم ولا يخلو هلي كلهم كبير سنسيم وقت وهذه أكون لسما وصلوا لهم مشان الوقت لسما ما كمل لسما تم دونك بجلهم والما مشلون بجلهم لكن نار نخلوك ما في.
4: الجزء الثاني من سؤاله قال عليا صحيح الناس انتوا تمشي ترسان سيم ناس واحدين ما يوروا الرياليتي في النمبر هنا يالهم او هنا يتوقعون شنو شنو هل بعدين انتوا والتان تقبلوا تمشوا تأكدوا من المعلومات اللي جات لكم ده ولا خلاص الشيء اللي جابوا ده بس انتوا تعتمدوا وخلاص تعنون سيد. اها سيد الرجيم
5: شيء الناس ودين شيء بلبودو كلام في نسبيتي أما عندنا كي ما أنت ناس عندنا عاجان في تيران أصو محمد الرجال برسول الله ما عندي نشوفه أي ما يوم بيزون ده نمبر ما ده خدمة أنا عاجان ده أجد نشوفه في تابلو كشغل كي كم أدلة نادلو المسؤول هنا الرسانس ما كوردناتور نما يدلي الكنترولر والكنترولر يمشي لعجا يقول انت ولدك قاعد بخدم في زون ده نمبر مشي ده مشي ده خدمت ده ما اديل في فاريابل كي دخل يمشي يدير يخيرك كما يكون اما كم كملو جو في جامعه ده ما ندرته
4: اما مرات هو في كلام ده المشكله ما من الرسانسير المشكله من الناس البنتو الانفورماسيون ذاتها كم مرات قلب لبدو وبيجيبوا كلام واحد ونص ما يجوا نعم. عندنا في مستمع آخر مطر أحمد حسين من أبشي. تفضل مطر أحمد حسين.
9: بالنسبة لي أنا لي سؤالي ده.
4: نعم.
9: أسا أتون دو كوكا زمان بتقول الرسانس ما قايد والناس يمرقوا يرسانس البيوت. والسكان وعنين الرسانس وايد ما شفنا.
4: أنتوا قاعدين وين؟
9: قاعدين في عباشي كارشي حالي السليك في عالتر سوق البقر بنادو عرفة صدرك.
4: وقاعدين في بيوتكم ولا قاعد تمشي تقيلوا في السوق وناس البيت أكدتوا منهم جوا ما ناس ما جوا باسي؟
9: في البيت ما جوا في السوق كله ما جوا عندي بيت آخر في فيلاش مرشود.
4: كله ما جوا؟
9: عجاري سانسير يوم وايد ما دخل بيت وايد كل اللي سانسير دول وايد ورايطين يشوفوه من دخل كدلو كان سألتوا بقول بفيلمة بفيلمة ده شروب بفيلمة أنا ما نعرفه كان بفيلمة برا ده أنا هنا في البيت 10 ولا 15 ده هل الفيلم هنا بقدر بلقانا وبعرفنا وسمنا يا تو ساكنين وين
4: طبعا أيوة السيد عندك سؤال تاني ولا
9: خلاص ده سؤالي.
4: اها سمع ان شاء الله المدير يحيى يرد لك في سؤالك. نعم السيد المدير السيد المدير يحيى طبعا نال مننا دانا من ابشه وفي ابشه داخل بز وهسه من الرسان سما بدل عدي ما تدخل وقال هم من كما جلهم في مكانه.
3: شكرا السيد. اوكي السؤال هذا شكرا لك لجيتيما السؤال هذا واجب لكن لسه ما كملنا بعد ما كملنا هو ما يريد المار سانسي لسه اركن كملنا اكون نقول بقدر كده يعني بشكل لكن هسه كده لسه نازل قاعدين وخلي يصبر كان مار يقول لك لا تجي لنا سرقانيش بدا كان نجارة يرسانسي كان كبير قاعد يرسانسي ولا انتم رانديفو وقبلوا لكن هسه كده لسه قاعدين فضلنا تقريبا 14 كل يوم قاعدين لسه في تيران دونك الناس كثير اللي سامر سانسي دونك اصبر لكن بجلو ما بنسو
4: كويس نذكر المستمعين الاعزاء اليوم موضوعنا في برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء يتعلق بالرصان سماء هن السكان وهن البيوت حاليا من يوم 20 شهر 6 بدا مسؤولين عن الرصان سماء ذاته كده قاعدين معانا في داخل الاستديو السيد يايا ممدو مدير الاحصاءات الديموغرافيه والاجتماعيه بالمعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصاديه والديموغرافيه انسيد راجيم مدنوجي مستشار فني للمدير العام للانسيد والبروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كليه قطر للعلوم الاقتصاديه والاداريه بجامعه الملك فيصل والدكتور الله جابه حسين عبد الله خبير تربوي. انتم المستمعين القاعدين تسمعونا ايضا اذا كان عندكم أي سؤال يتعلق بالرصاص سمات ينادونا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-53-20 أو 94-94-09-53 94-94-09-53 معانا مستمع على الخط راسو جاجي تفضل سيد راسو. نعم
10: نشكركم فيها وشكركم انا رسام سمرا. شكر يعني ميديسين ابري لامور اول شكر من بدايه قبل بالتاويه من قبل وقت تعرفوا شو اللي ترى شكر للناس زعلانين قابلوا سويتونو عشان رسالة ما زمان في إلكترون كي يسو شكل ما عديد ده بس شعب قابلوا وشكل ده يسوفو بنظام أول ده توي يجيجو ده كبير أنا كاد دكول يسو يا جلم شكل ده كي أسا كي بنار ما يجي قال دلنا فرس ناس ما يدبر بوجا مرة
11: baydi dagal gey durna param le jiro baydi dagal aa juuna fana da kam ira kigire o do waji bi fita u yayi wurlem bi kanam darum da chukun da tiki ani na afrik zama wa zara goy da bas afrik da itiba iri talganarum afun amma min kamurun abu min chat wala abu min kamurun amma fi chat ولا من نيجيريا من كي جبس قلبي
4: السيد راسو اسك عندك كيسيون بريسي كي تي هما قاعدين بري عشان يريبوندر لك كيسيون هسه كده ما كومنتير كتير ايوه كيسيون بس دريك
11: ما كومنتير ما سير بس نورو
4: تي ايوه كيسيون دريك كي تنتيم هما يريبوندر لك
11: وقت ده هما ما وقت نسوي كلام واجب ده بدايه ده يبدو بدا يا جولينا شغل ده كذا كذا كذا شغل الفشل فين اكيد انا عايز شغل الفشل شاب زعلان
4: شكرا شكرا راسو. في مستمع اخر كله جاب برجانا راسو. نعم المستمع النور احمد ايضا المستمع النور النور ادم يتفضل. النور ادم من وين؟
12: من دجن.
4: ايوه تفضل.
12: انا يعني دائما انا مدو اديل يقوم من جاي يجي يقالوا يجي لنا
4: انا انت قاعد تسوي شنو؟
12: لا بقول لك انت قاعد تاكل فلوس ديتك ده. انت لما قاعد تاكل انا بقول
4: خلاص هو كان خلاص كان خلاص يريبوندر لك ايوه ما لا بساله تاكل شنو ده يا بعدين ايوه بالا
12: بالا بالا ده بس ايه دور النار فدم قوم انت كلهم ريسانسيما ما تقول لي تاكل شنو
4: خلاص محمد ابو بكر محمد ابو بكر من دينجيسو.
13: الو عبد الصادق علي احمد.
4: عليكم السلام ورحمه الله.
13: بارك الله فيك.
4: بخير ما شاء الله.
13: المعزومين.
4: نعم.
13: بالنسبه للريفرنسمان الكترال ده.
4: نعم.
13: وانا داير خليه تعامل الناس ده بصوره متساويه فالناس قاعدين بطلوا لكن في معلومات بنتوكم عشان نستفيد منها ناس الريفرنسمان.
4: نعم.
13: هي ما تقولوا يعني تقولوا الا زول عنده سؤال يسال بس وما يعلم.
4: نعم.
13: فانا داير نور يعني في اخي اول في نادى من بشه. قال يعني الناس لما يجي ده ما بنتوا العدد بالضبط في لحن العائلة. وده حقيقة يعني أنا لقيت في ناس يعني تقريبا خمسة ستة يعني بسألهم ده يعني بيقولوا لي يعني أنتينا عدد كده عشان هم يعني بعد الناس بيقولوا لي إني شيء ده بعدين أقوم بقسم لهم شيء.
4: بيزيدوا العدد.
13: فواحد عنده خمسة يقول لك أنا عندي ثمانية عيال. وخلاص يعني قسم شنو المهم يطري الخمسه ترام وبيجيب لهم اخر اربعه وخلاص بيقول دول يعني يعني هو في ظننا ان كنا باكر الحكومه تقوم بتوزع لهم شيء فبلقوا شغل كثير.
4: نعم.
13: فالشيء اللي انا داير نقوله للمسؤولين اللي في ماذا في شيء يعني فاتان ما قدروا يسووه لانه انتم زي ما تعرفوا الشعب الشادي ده يعني عندنا تقريبا الناس المتعلمين ده يعني اقل من الناس الما متعلمين. فالناس تحتاج للتوعية يفهمون ما در الرسانسيمان ده هدفه شنو؟ ما هنا سياسة ما هنا وحتى وقتين بيقولوا هنا البوت كلها قالوا لك سبيك الرسانسيمان ده ليه البوت بعدين. فكان المفروض التوعية تمشي أول وبعدين كمان خلاص بعد التوعية مثلا بعدين الناس يبدوا يفهموا الهدف من الرسانسيمان شنو؟
4: نعم.
13: فمثلا في الوقت الحالي إذا كانت التوعية ما بقت فأنا عندك اقتراح الناس الرسانسيمان ده واحد لما يجي ويدخل البيت ويلقى رب البيت قاعد ده قبل ما يسال يوري الريسانسيمان ده هدفه شنو عشان لو كان التوعيه ما فاتت كل الريسانسيمان بقدر طوالي بيشيلوا التوعيه وبمشوا بقى.
4: يعني قبل ما يسال اي شيء اخر كيف؟
13: ايوه قبل
4: ما تاكل شنو ولا يالك كمنا يقول ادينا جينا ده هدف انا الريسانسيمان ده كي
13: مهمه ومين جا خلاص ده يقول لي ادينا جينا لك ده الريسانسيمان والهدف انا الريسانسيمان الحكومه تستفيد عشان تدور مثل ده مثل ده مثل ده مثل ده خلاص هو بفهم خلاص شغل ده يعني ما شغل اللي بقسمه اكل ولا هنا ياتوا هنا ما ياتوا هنا البوت.
4: شكرا
13: يعني
4: بقدر بنت شكرا
13: العدد الحقيقي.
4: شكرا محمود. في مستمعين كتار معنا على الخط لكن ندي الفرصه للسيد المدير يحيى عشان يجيب. ونذكر المستمعين انتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه اليوم خصصناه فيما يخص الرصاصيمه. حاليا قاعدين بسالوا الناس يحسبوا سكان هنشات كله ودخلوا بيوت والشيء ده بدا من يوم 20 شهر 6 عشان ده حاليا مسؤولين هنا على الجهه أن الجهة اللي قاعد تقوم بالرسانسمان كلهم قاعدين معنا في داخل الاستديو، وأيضا عندنا مثلا السيد يحيى ممدو مدير الإحصاء الديموغرافي في الإنسيد، وريراجيم المستشار المدير العام، والبروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية، وأيضا الدكتور اللجابة خبير تربوي معنا في داخل الاستديو. طبعا معنا المستمع النور محمد، اتفضل.
14: السلام عليكم.
4: عليكم السلام. من وين النور؟
14: من بيتكين.
4: ايوه اتفضل النور محمد من بيتكين، اتفضل.
14: عندي سؤالين.
4: نعم.
14: السؤال الاول ده يعني الاجون السنسير دول ده مرات بسألوا النفر عن النادي. هل ده ما بعدين بيجيب الارشياتشون يعني النفر دول كتيرين ودول شيا اوكي، هل الناسوناليتي شاجين ما تكوني بس اول شيء النفر ما بخلو طرف ما يكون احسن؟ ده السؤال الاول للمدير العام هنا الانشاد.
4: نعم.
14: ما عليه يسألوا النفر ده ما بيجيب تفريقة لكيما أحسن. وعشان بعدين في قوامنا النفر ده وعادين نفر وعادين بزدوم أو بنقصوم.
4: السؤال مفهوم إن شاء الله يجيب لك. عندك سؤال آخر؟
14: السؤال الثاني هل كان مشهد بسألوا النادي ده شادي أو ما شادي فس كنات يترانزوك الأسبان وبيوت كتير وقاعدين.
4: نعم.
14: هل بجد دريك بسألوا إتا عندك يال كام وكي كي دريك، أو بسألوا بكارت هكي وكي، أو يعني كيف بعرفه
4: شادي
14: او ما شادي او كيف
4: تعرف الشات
14: تقوم؟
4: شكرا النور محمد من بلكين على مشاركتك معنا في البرنامج. السيد المدير يحيى ممدو، طبعا عدد من الاسئله، من اسئله تاكل شنو وايضا نفرك شنو، وايضا بعد الاسئله اللي انت سميتها ممكن ترد لنا بسرعه قبل ما نمشي لبقيه الضيوف.
3: اوكي شكرا للسيد وشكرا للمستمعين. كيسيو أنا هنا النورو بريمير النورا بقول أنا أسأله قطع كل شنو في الرسالة ما ركيس نرجع لك قطع كل شنو لك هدا ما عندنا هدا أقول ما أعرف بقال ديجا، لكن في الكيسير ما عندنا
4: ونفرك شنو ماله،
3: لكن نفرك شنو ده هم على أفريقيا ولا شيء ديسكريناسيون ما عنده وش والكيسير كيسير ستاندر في دان طول البيئة في بخاد على لقاي في الرسالة ما ده كيسير نقايت شات كلها gardien d'en appliquer questionnaire standard. C'est pas pour une discrimination. C'est d'abord un anthropologue de gardien, sociologue de gardien. Khamakim Wadin, il a expliqué le phénomène Wadin. Quelquefois, tel gars, solution de fil comportement de l'ethnie. Je te sais. Donc, Wadin, sociologue de l'anthropologue, base de recensement, moi, juste là, on va chercher le duro. Oda, chez le Maroc, il s'agit d'un Wadin. Donc moi je veux que l'état fait que non mais le chèque يعني mauvaise pensée que fil le recensement ou la question de recensement que la mari.
4: نعم شكرا. نشيل المستمع بشارة محمد من فواس.
15: الو.
4: نعم تفضل بشارة.
15: السلام عليكم يا جماعه.
4: وعليكم السلام.
15: الحمد لله. نعم
4: اتفضل.
15: نقول كده ناس أنا الرسالة. نعم جو سمر.
4: بشارة راديو أقعد أنقص شوية عشان نسمعك عديل.
15: خلاص كده خلاص.
4: أيوة نعم.
15: نقول ناس الرسالة سيسري. نقول أنا هنا في برا هنا في فوات مثل 15 كيلومتر كه.
4: من وين 15 كيلومتر؟
15: من أنجمينا.
4: نعم.
15: 15 كيلومتر كه.
4: نعم.
15: أنا هنا ما يولينا.
4: كامل في الهلة.
15: كامل في الهلة ما جو لنا. وندورو كان جونا دا. أنينا هنا في برة دا نازنا دا كون ما بفهم شيا. الرسنسي دا خلي عمبونا معناتا. قبل حتى يكتبونا. أنينا هسا هنا هنا دا نازل. أنا دا نفهم والآخر يفهم. لكن نازل يقولوا كان كده كتبونا دا كون يجيب لنا شغل مساعة دا ولا كده. خلي يفهموا للناس. شكرا.
4: نعم شكرا أن بشارة من فوات على مشاركتك معنا في البرنامج. مستمعين الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة من الإذاعة الوطنية الشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في التعداد العام للسكان الرسانسما حاليا قايب بقى بحسب الناس
2: بدخل لهم في بيوت وبسألهم ما انتوا عددكم كام وكذا كذا كذا. ده بدأ حاليا من يوم 20 شهر 6. ده شيء يعني بيساعد في التنمية بحسب الناس وكذا عشان بعرفوا بعدين التنمية تكون كيف في مختلف المجالات، في مجالها الاقتصاد، في مجالها التربية، في مختلف المجالات. عشان ده معانا عدد من الضيوف من ضمن مسؤولين هنا الإنسات المعهد الهوبس جايب بقوم بالرسانسما، يحيى ممدو مدير هنا الإحصاء الديمغرافي والاجتماعي بالمعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات، ورراجيم مدنوجي ده مستشار فني للمدير العام هنا الإنسات، وأيضا البروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة الملك فيصل، والدكتور الله جابا حسين عبد الله خبير تربوي. انتم المستمعين القاعدين تسمعونا عندكم اي سؤال بخصوص الرسانسما حاليا قاعد بقى المسؤولين المكلفين بالرسانسما كله قاعدين معنا في داخل الاستديو مباشره على الهواء، وايضا اذا كان دايرين مثلا فايده على الرسانسما في مختلف المجالات الاقتصاديه والتربويه كله، في خبراء تربويين وخبراء اقتصاديين معنا في داخل الاستديو، نادونا في نمره التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20، 61 53 20، 61 53 20، أو 94 94 09 53 94 94 09 53. كدرمن كتورس 09 53. طبعا نتجه للخبير الاقتصادي معانا المستمع صلاح الدين من بردب. بردب اتفضل صلاح الدين.
16: الو السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله.
16: ما شاء الله بخير.
2: بخير.
16: بشكركم بهذا البرنامج الجميل الاستاذ.
2: نعم.
16: ونشكر الضيوف اللي حاليا في الاستديو والمستمعين الشرف قدامي. والله البرنامج فيه بكانه، وانا ندور نقدر نفع من الرسانسما ده. هما الرسانسما ده عديل أصلا جاي رسانسي ناس ده، وإذ كي بعدين ده في الرسانسما ده ناس الداخل المؤجرين في لب البيت كل رسانسي هما ولا كيف. وفي الرسانسما ده ندور الفائدة الخلاصة منه كل يكتور يوضوه لنا، ونشكركم بهذا
2: الموضوع. نعم شكرا، إن شاء الله يجوبوا على سؤالك المسؤولين المكلفين بالإحصاء. وقبل
17: إيجاب محمد
2: المستمع محمد من دنبي تفضل.
17: عليكم السلام. إيجاب محمد عبد الصالح.
2: إيجاب محمد
17: من دنبي.
2: أيوة نعم فضلي.
17: السلام عليكم.
2: عليكم السلام. نعم عليكم السلام.
17: أنا سؤالي للضيوف الله رسالة ما دبرت، وفي البداية يكمل يوم 10 خاصة التعطيلات الأموال هنا الوكالة اللي نمشي الناس بمشي بريسانسي اللي جوا التعطيلات ده حال يزود اليوم ده قدام ولا في كيف؟ ده سؤالي الأول. السؤال الثاني، الناس اللي شعلهم للريسانسي ما ده كله التدريب السؤالهم ده حال ده بس التدريب الأدوم في الميدان ولا ناس ده بس تتذر عاصم الأسئلة وهذه وايد يشيل لك طبعا 30 أو 40 دقيقة وفي النهاية يقول لك تابلت أجيلها شيء ويقول لك أنا سويت إرار وكان ترجي للمرة الثانية
2: نفس شال منك وكيدك كله يقول كلام الأول وريتوني ده ما أريستري أديل وطن يقبل يسألكم من جديد
17: ولا من جديد بطن يسألكم
2: بعد شال منه كران منيد وطن يشيل كران منيد آخر.
17: هذا ذاتك. والثاني الناس اللي رسانسي ما ده مرات مثلا بعد ما يزوم اثنين في الميدان ده يودوا نادم واحد بس وتلقى نادم الجارة هو داري فرنسي والناس اللي يجلهم بسألهم ده بطاطا الفرنسي ما بعرفه ولا زور الزمشي ده عربي وزور الكمهود جاري بسالة ده ما بعرفه كلام العرب ده ذاتا جابوا واجس مبادة من لهسنا ومن منه خليك بيسو شيء زي ده خليه يشوف الناس اللي عندهم خبرة.
2: شكرا. السيد ريراي. نعم معنا السيد عمر آدم من أبشي تفضل. السيد عمر آدم. عمر آدم من أبشي طبعا
18: انت...
2: نعم فضل عمر آدم قاعدين نسمعوك.
18: أنا البر البر من كندل.
2: البر من كندل يتفضل.
18: فلا أتا كلام أنا رسالة في ماذا بوشادا بو أنا ناس كله وصغل وايسي كان مات أسوسيه لنا وتسوي وايدك دا تفادل وايدك عشان صغل العطا ناس ما يدورونا سنو بو واجد اللي سو صغل لا بوشادا لا أي إنسان دا أنت أفهم سقول أن دور نسوا دا دا دا دا وسوم لا عشان بارفو كدر سقول مش الكل سو ما أنت أنا قاعدين في كريف وفي كريف دا نادم كي اللي كان اللي كده ما نو يا كف نقول في كده من أفرى ما في ونادم كان ما كبر ترى وما يا كدم في كلا أنت تهاجي ومن سقولهم ده سو مش الجو تدور ما تدور تسي وعندما يجي هو تكير كان ما تكير أجزاء كان ما تمشي مو عديل لا وما يفهم.
2: نعم شكرا البير. خلاص كيسيو حقك سمينا إن شاء الله ريبوندو لك. معنا المستمع علي من بيتكين. علي من بيتكين اتفضل. علي
19: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
19: الحمد لله
2: بخير اتفضل.
19: إيه.
2: الحمد لله قاعد نسمعك يا فضل.
19: ها برنامج هذا الرسنسي ماذا؟
2: نعم
19: الرسنسي ماذا أديل الناس الرسنسي ده هم بس يعني توية لسماء الناس الشعب ما فيهموها.
2: نعم علي
19: بس النارم جولي ده هم الميم الأجين ده هم إيش نارم قال لي ياتو يعني كم دور تقول يالي عشرة تقول يالي ثمانية يا تقول يالي تسعة هم ما فيهم ما بقول عن كون شغل ده الناس بدوروا بقسم لهم قروش.
2: نعم شكرا علي على سئلتك. نعم نعم المستمع حسن آدم من انجمينا. حسن آدم
20: أنا بتنظيم أنا أتحدث فوق ده.
2: نعم
20: يعني الرسانسما ده في كل إذا كان ناس الرسانسما جيروا هم بيشيروا ناس الزول المزوج ولا حتى ناس الممزوجين كله بيشيروا أسمام ده بس أنا ما في انتفاش أنا جولي في البيت ده قالوا ناس المزوجين بس ما مزوجين لما تجلهم بس ما في انت شغل اندرت فهميني
2: يعني المزوجين بس قالوا عندك إيالك كم وكذا كذا وخلاص.
20: الله يخليك الله يخليك الصادق.
2: لكن العازب عزب قايد ليه ده غايته وهيدك هناك ده زول يمشي يسأل منك ما
20: الله يخليك. شكرا
2: شكرا جزيلا. إن شاء الله السيد المدير يرد لك على الأسئلة. السيد يحيى ممدو تفضل.
21: أوكي.
2: عندنا في مستمع والمستمع إجا قالت في بعض الناس أيوة. إن شاء الله.
21: أوكي نبدأ بإجا. شكرا مدام إجا. يتقاطع في البرولونغاسيون عشان وقت نكمل لا نزودو ولا ما نزودو لكن أنا في كالكول سينا دا نكمل بكمل نقبل القبل 21 انجي كل كشين سينا استيماسيون ما هو أزار سينا استيماسيون سينا كارتوغرافي نعرفو كم أبرسوناتيو ما دا تانا سكان نجات خلاص سينا كالكول ورسلنا أجان رسانسور يعني ده في وقت الله سجاني فوق را سير نكمله لان كل ده يعني كل سنكت بس أبالي رتور الفيلم ناجح يعني كل كفا عشان يا برد تقول وبعدين بتاني قبل لان كل كفا كان في كيجي هجينا في الإنسان إن كيجي نشوفه يعني أي عشان كل ما جاي خلنا كان عدل ما عدل زي ما زميل هجا كم ما عدل لأن هجلا عشان قبل في ناجح ولا إنفورماسيون ما بانكي ولا الانفورماسيون ده عند ايرور دونك نقبلوا اجان ده شبه في الميناج وبتن يبر ياتو يبر انترفيو ازرو عشان ما ندور شغل يجي بالايرور في الكيجي.
2: نعم ايوه الاسئله هنا بعض المستمعين.
21: اوكي وايت البير البير بيقول عندك خريف من كندو لا يبي يقول مره خريف ولا اوبيراسيون اجن ستاتيك ده سوفون في خريف كتير كان سكان انكيت كان ترانسمون في خريف ده لكن عندنا يعني سوليسيون توجور
2: البير قال ما اسيستي الناس الاخرين اسكو انتوا قبل الريسانسمون ما يبدا الشيف ترانزيشنيل والشيف دي فيلاج ولا تظل لو عيتو مشان هم يوقوا ناسه
21: عندنا كوميسيون il y a la commission nationale de la population, il y a la commission locale, la commission provinciale, la commission départementale, la commission communale. Donc, il y a une commission locale. Donc, nas gardien, bisotavia, ou le chef de canton, le chef de village, financement, ils ont été invités, ou quoi que, yani, ou somme, ou mon les jamatim. Donc, fibakanda, bon, peut-être romain de khabar, lakin, altavia, khan, boubalke, yani, le sang, bobda. Bon, wa akhr solin, anal, ali. Nous avons une sensibilisation, bon, d'accord, ça vient bien. Mais est-ce que, yani, bas, ou le, nas,
4: y a ça, ou le marié, ou le marié, ou le jeune homme, bas, gars, fibet, adjar, ou le chenou, gars, béhina, allez, y a ça, ou le chef, anal famille, ou il y a d'un yala, ou avina, ou voyem, ou houda, comme maïs,
21: ou voilà, ou il nous droit, quand agent massacre, il m'a revendiqué. Tout le monde est concerné. Quand d'accord le ménage, quand ménage, chef de ménage, quand célibataire, quand marié, tout le monde est concerné. Quand le ménage, chef de ménage, quand célibataire, bouchoulou, bassolo, c'est un ménage. Absolument, il est recensé. Quand locataire, quand bailleur, tout le monde est concerné. Al bailleur, il est recensé, al locataire, il est recensé. Nard, m'a khaloum afi.
4: Non. Nishilu l'moussami, Alaï Zakaria, min bitkin. Tfaddal, Alaï Zakaria. Sabah al-Nour, alhamdulillah, bakhair.
0: عبد الله نشكرك في هذا الموضوع نشكرك
4: نعم
0: انا عندي في موضوع بس في التسجيل انا عبد الكاجين ده
4: نعم
0: انا نطلب من الكاجين ده عندهم تسجيل واحد انا كده كان واحد عنده يارا اربع كله يقول انا يا ليت ما عندي قال له حقيقه ده خليها تجيب السكن يا لك اربع كله يا لي اربع يا لي اثنين يا لي اثنين وشكرا
4: شكرا جزيلا طبعا على جزاك

0: واخر يشوف البيت كيف يفون الناس يمشي قدام. واحد جاء في بيتي قام سال قال انتوا كم في بيتكم؟ سال مرتي انا قال قال الله قال هنا اربع.
1: وانتوا كم في الصحيح؟
0: في صحيح معنينا اربع. اذا ولد اثنين
1: وانتوا
0: ومرتك وهي وانا واربع. قالوا عندكم بانو هاي عندنا فيهم تاكلوا كم؟
1: تصرف كم يعني انت؟ يعني انت تصرفهم كم في اليوم؟
0: تصرفهم كم في اليوم؟ اسيب انا اليوم كان جميل انا يمكن ده انا سوا سوا انا مصاريف ده ما في الا الله بيرفع. هو بيجي يشيل يشيل الرسانسي ما بمشي وبس على الاخوان اخر سوا لانه كنت عاجلين نقول كي كان الرسانسي انا بيجيب لي شغل ولا
1: ما شايفهم كلوا جاي هنا حسنا سألوا المصاريف في اليوم كم ده اسكي قاعد معهم في السؤال ولا زول سأل
0: تمام.
1: شكرا جزيلا. طبعا
0: واحد اثنين درني سؤال آخر الرسان شما ده أول الجلانة ما بعرف الناس الفيلة ده
1: نعم
0: كان ده شادين ده ما شادين سابر سبب ده من بلامة بلامة من ناس خارة ده يلا يلا ده أرفول كارتيرا يوصل الدلجة دلوقتي هم وصل لكم أنا هو مين أنا كم دينا يشولوا جبلين
1: خلاص نشيلوا آخر مستمع. أيوة الاسم آخر مستمع
2: آخر مستمع من أبشر فلاني مطر أحمد ده
1: اسمك
2: مطر أحمد شيشين.
1: أيوة مطر اتفضل. أجل أجل لأن الوقت فات
2: ربطوا لنا لكن الربط ما فيه من قلنا الرسل سما ده حلبة نرجو بجينا في البيت ولا عنينا يا نمسر وهو بقول لنا لسه عنينا ما كملنا ندور عنينا فعب بجي الديريكتور تيل تيل تيل خليه وجهونا
1: بجي لكم هما إن شاء الله هناك المسؤولين كله قاعدين هناك نارسان سما الوقت ضيق جدا سيدة رقية. أيوة اتفضل آخر أيوة رقية اتفضلي أيوة اتفضل رقية من عبشي اتفضلي.
3: ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام. سرعة كده
3: كيف الحال كويسين؟
1: الحمد لله. تفضلي طوالي سؤالك مباشرة.
3: بالنسبة للرئيس ما ده نقول شيء عديل
1: نعم
3: لكن بس فيها حاجات كثيرة. أول التوقية ذاتها ما تمت من المفروض ده التوقية تكون بشهر شهرين يلقوا الناس جاهزين.
1: نعم شكرا رقية إن شاء الله يشيلوا الكلام كي بعين الاعتبار. مستمعين الأعزاء نينا تقريبا وصلنا لنهاية هذه الحلقة وأيضا قبل ما نختم البرنامج ندي كلمة لضيوفنا. طبعا أكثر الأسئلة ركزت في الناس الرسانسير عشان ده أدينا الفرصة. السيدة اللي جابة كلمة أخيرة كده لتوجيهية للمستمعين 30 ثانية.
4: طيب على مستمعين انا نتمنى لهم كل التشادين خليه يعني يسهلوا للموضوع عن الاحصاد خليه يهتموا بالاحصاد لان الاحصاد هو بس بعلم لنا اولادنا ان احنا يعني بيسي لنا تنميه حقنا والدوله تعرف كون المواطن ده محتاج لشنو والمواطن ذاته هو قاعد وين.
1: نعم شكرا. بروف الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية كلمة أخيرة توجيهية للمستمعين.
5: المستمع الكريم أنا ضد أقول لي يعني الإحصاء بالنسبة لنا حجر أساس للتخطيط الاقتصادي لأنه لو ما عندنا بيانات الحسن ودوروا منه كده اقتصادية ما نقدر نخططه. ضروري نعرفه ناس ده أعمارهم كم البقدر بيشتغلوا ياتوا الماء بيشتغلوا ياتهم بناء عليه حكومة تدع خطة ومعلومات تكون متوفرة الشركات تجي كلها بناء على الإحصاء ده.
1: نعم.
5: المصانع بناء على الإحصاء الدولة تبني بناء على الإحصاء لذلك مسألة القبيلة أيضا مهمة لأن الله زاد بويد إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا.
1: نعم.
5: والقبيلة لما بعرفوها بعرفوا في عادات خاصة بنفس القبيلة.
1: نعم.
5: تساعد في التنمية أيضا.
1: نعم. السيد ريرا جيم منوجي مستشار فني كلمة أخيرة درنيمو.
6: نسأل الشعب الشاد خلي يمرقوا يسوي ريسانسما عشان ريسانسما شغل أدلة بلدنا من الريسانسما نعرف نقول أكون 40% جادين قاعدين في البيوت القواضي ساكت وما دا البلد الحكومة يدري يبني البلد.
1: نعم. شكرا السيد يحيى مامادو مدير الإحصاءات الديمغرافية كلمة أخيرة.
7: شكرا كومبليمون دو سكو لي كوليغ اون دي il faudrait que le ménage il faut que يعني يعاملوا للاجان
1: و
7: الانفورماسيون بونتو للاجان

0: متأثر.
1: نعم
0: وعندنا لوايات لوا 26 بار بير بار 2019 بقول اجان ولا ميم انسيت سيكريت ساتيك ماي ديفولغي ودال اشير واشير بن دما نار ممكن بهجي ده حاجه اللي مش لها ما في خلي عمون للناس وانتم انفورماسيون عديل.
1: نعم شكرا جزيلا ضيوفنا الاعزاء، شكرا جزيلا ليحيى ممدو مدير الاحصاءات الديموغرافيه والاجتماعيه بالمعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصاديه والديموغرافيه انسيد، شكرا لسيد ريراجيم مدنوجي مستشار فني للمدير العام للانسيد، ايضا نشكر البروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كليه قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة الملك فيصل، ونشكر الدكتور النجابة حسين عبد الله خبير تربوي، أيضا نشكر جميع المستمعين اللي شاركوا في البرنامج واستمعوا إلينا في موضوعنا اليوم اللي اتكلمنا في برنامج حوار الساعة التعداد العام للسكان خطوة نحو التخطيط السليم والتنمية. بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين بودو حسن وتشوبوي جابرييل، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد. نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

التشاديين والتشاديات الحكومة من جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3. ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيد والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرف نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي وايد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رولكافيكي دقريت روخ راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان إزال وطنية تشادية شنال سي منتابي موقع ساسو دقيق فيني انغال استيديو راديو تشاد لنجمي دي تريور تار غروني سالي محمد سالي السي كامريقتي باناشي Dornan dara dara zane tarmel bene nab zin tro ine ro khamisero si karmacha nafsili in bar dubri ot siri karmachine tizirina fine cabine technique omel mesdames dieu Jean de Dieu ngale studio nti studio moto in radio chade rondise o monse o maridrisa Omar ngal cabine technique ti omel dan micro nti rondise o monse o maridrisa Omar akite tro yo radio chade izal watane chadia kama mangal cabine technique ti omel kinze kawnde utine bat kawndala ki yo khona sharre

شكرا تقدر تروح راديو تشاد. شكرا شو أمل مدام جي ديو تنقل كابين تكنيك تي مقو ساسو ديو مشا نقل استيديو راديو تشاد نفس الساعة ترنان كان ماتكا رول كافيكي منشي جي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالا مند توني فوروم ديو قصاق أفريكان جنيه in manne damantaga shan hadaf rindala hadaf de ko hayaqin digine tum mushkil in manne wa lazim rasmiyan garnin deltaga ngal hotel radisson blue digde hadar khan digde hadar khan ngal mala munti bo dawlune in dawli chade marshal mohammed idriss debi itno ونون رواسا كويغي من دار كويغنتي اور حدرقنتيا رسميا ملا مندالي ونغال نكت مهم دي اورون دوغن دالا نغال خطبورني ان مختلف جندي ان بو دولن مسائل جندي اورني ازم كرن مسائل ببون نغال خطبورن رئيس دولن رئيس الجمهورية مارشال محمد ادريس ديبيت نو اكاد كيلي افريقنن ندوك دي ندوك ماني manen yani lazim shab gnen kain rokornen ke rayakhin mun tabbe manen lazim yani kuto o garde nugudin kaw lazim yani ele dar kuygende ronde labgen tabkeni nam nam nam dak ay manen wukh chinganga tan bo dawlene akkat ke ele lazim manen bu hay dekile manen bu ani kazar jashan shabgne kainro korne malama de telen communiqué de presse de taragnine ngal maktubu de in forum de qassakh man mané de taragnja menene munazamat gende in jami jami gne in jami de telen renge in difa in hukuk in digde 3 asniu 3 a in mané شبكه ارني جميل دين ندافني ان دوله تشاد دي تيلني اليانس افريكان دين دم متك ان افريكني دمني عشان دوخن ندافني دوخن يعني من فسند امن كاينين ندي مهم دي اورني ولازم يعني شعب ان افريكان جن تابانني قال مشاكل ان ماني tanu manenen lazim kaynya o man fasinde te elinginen kayni ro kornde tapkun dogenen mun barbadanen yani jamange alamde in afrikanen ja koho mashakil in kornida rasmiyan jamingine shan fursunde onyin dala shan mukhtalif in juhud de elingine ke khasaqe hukuk in dekilgine ngal janib in manenen لازم يعني فرسنن فرس بو كونيا اداريا وسياسيا قال دولن تمتك ده مول كونغرس دلا عشان دوخن يعني غرنك نجاخه تامن وامان نين دلا مينسترين غادني ان حقوق ان ديكل غني دولنوجي اليكس نايمباي تر ملما رسميا انابا بايا كامغو ابشي kab jide ba de tindala shan to jamang de utunde tene de kassa ko de garden ne manazamat gne jamang de in utunde tene shab gne hadab rindala shan nugudi yani kol kho garden nab nugudi mashakil de kahama khndoge roho de kilin nugudi ne matak ornya ukut kornyin de te delegation ne in wazarne masail idarang de utunde tene forsunin dala shan onnya te delega general in hukuma de che geger de internang wa daye ismail yamuda jorbo gadam ko shukurnyine to jamang de ahmin de inu khassa kho de dangang khassa kho de de tokorong dangne ngal geger ti yani nugdi forsun konnya hal tabrun di o garde gasar kharang di yani minister akat kayli wakalan de in umul muttaida de punit de tel ñine yabde iñi o ko koskayre ka khassa kha hukuk in dawl chadde ngal tarnan kol khong matak barnamaji de ka khassa kha yani de gadenge janim nin dala lazim digde tabanne digde tabanne de tokorong danganen
لازم يعني ككاين مشاكل رني وندقنن ننكاشك تانو وزير وزير كونيان دولونوجي أليكس نايمباي أكاد كايلي لازم يعني جمعن دي قادن دي تورن تترن سارني كور جوديسير جني غال جيغر تي ماجسترا جني ودق دي تري نابن پرسونال غريفية جني متك انون قادن دي تورن پروكورير جني ناخشخن كولو عشان فرسن دلا عشان كونيا إداريا غاردي إيلن ينن كتبق نيا ngal wuxinti janim nin dala lazim wazirre minister akatka te jamanga de utunde tene nabnin lazim kokoni togo o knab nabde te janib in line de in ha komune lazim yani ya kokin de sikharonde niti nabnin o kho sikha gatine yani nab ko jakongo kordanide manay ku dala akatka doge be de in danganga de to en maison dare in abeshinin ndelonoji alex nyambay ele masael gende utunde tinde kalaf ko ngi to nabbe lazim mumassin gende de dangange lazim kair yani kokon man fasa yani kaini o kair tartar digde tabanen au digde tokor dangenen digge tabanen sehere nugudi kolkhongen matak enya tanu ministre waldala dolonoji alex naimbay akat ke le kolkhong de gasar khang kaw lazim yani kintara ko hawalqa ko kolin gonchinti o kanjangnya korng yani garde gasar khang matak galbe maison dare waade ko yani digde tokor rek non tamante kururyo nin den utini o de kurumasha ni mukhtalif in dangang de talen rek nin lazim yani kolkhong nin kortu dobje matak mokosa so de giga sikar motonga le studio in radjade nin dala wazaran de in daptor gine wen wi kay ko ne taram mashru in line de khassakh afi in kozne in dawl chade directeur general in daptor gine daptor konya yamaji alias yabde raskam alamne nin dala district laptan wadin de telne sanitaire in gorene ngal département in yapende yanin oxo pédétrie beben doge dawne de togn pharmacie achan cos kair doge digde mardane ne ngal laptan wadin de in gorene ko togon doge alaqande uto lazim yani dawnen kuto jaizi o tadribn ke darabn de docteur gne ngal département gne malam de raskin de la préfet inu département ya de ors khabar de la abdul kawl nindala député in département in tangire kam sabne jamra betolngar inde rasmien ro itnende adakhne laite de ti kolkhong de knadal khandoge lajna ke sallam krangi kolkhong de in lajna de ke khassa kho njang de tel recensement général in shab gne wo in sakane ban ndala shan yani kolkhorong jaizi uknabun doge de tubuzge baribo talo mokhassa so de gige sikar mu ingale studio rachade ni nashar zin troyne in ro khamis sero sikar macha nafsili in bar dubriyo tsiri kar machine de jang nashar dala Umar Idriss Umar wo de grax singu dong singi ron si omonse Umar Idriss Umar.

الله بسم الله الرحمن الرحيم أينما كنتم مستمعي لإذاعة الوطنية التشادية من فندق راديسون بلو بالعاصمة نجمينا نرحب بكم وننقل لكم حيثيات الحفل الختامي للمنتدى الإفريقي للمياه من الرؤية إلى العمل. هو المنتدى الإفريقي للمياه الذي نظم بالاشتراك بين حكومة البلاد ومجموعة البنك الدولي، ويشكل هذا المنتدى المرحلة القارية الأولى لمبادرة Water for World، وهي مبادرة عالمية أطلقها رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا في 15 من أبريل من العام 2026 بواشنطن، وتستهدف ضمان حصول مليار شخص على المياه بحلول العام 2030. ويعقد هذا المنتدى وقد عقد هذا المنتدى عفوا تحت الرعاية السامية لمشير محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة، وشارك في رئاسته المدير العام للعمليات في البنك الدولي السيدة آنا بيردي، وجمع المنتدى رؤساء الدول والحكومات والوزراء بالإضافة إلى الشخصيات البارزة من المؤسسات المالية الدولية ومنظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود والجهات الفاعلة في القطاع الخاص. وقد شارك في هذا المنتدى الذي بدأ منذ يوم أمس وقد أطلق رسميا من قبل المشير محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة، وشارك فيه 12 وفد دولي بالإضافة إلى 5 رؤساء بالإضافة إلى رئيس البلاد رأي المناسبة وهو السادس، 24 وفد حكومي من الدول الإفريقية، وثلاث مواضيع محورية تم تناولها من خلال اليومين بالإضافة إلى جلسات نقاش استمرت يومان كاملان. أيضا هناك العديد من الأشخاص الذين سيستفيدون من هذه المبادرة والتي يصل إلى 1 مليار شخص تقريبا. هذا المنتدى يعد أحد التحديات الرئيسية التي تواجه القارة الإفريقية، حيث يفتقر أكثر من 400 مليون شخص إلى المياه الصالحة للشرب، وأكثر من 700 مليون شخص إلى المرافق الصحية على عامة. ودون إصلاحات جذرية لن يتحقق الوصول الشامل إلى المياه في دول غرب ووسط إفريقيا قبل حلول العام 2046. قبل هذه الفترة هناك تحقيقات أخرى ذكرت حول هذا الموضوع، ولن تتحقق خدمات الصرف الصحي قبل العام 2092، وتؤدي الضغوط المناخية إلى تفاقم هذه التفاوتات التي قد تتسبب في موجات جفاف واسعة النطاق قد تصل إلى 68% من ضحايا الكوارث الطبيعية في القارة منذ العام 1970. وقد يؤدي نقص المياه إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لبعض المناطق بنسبة تصل إلى 12% بحلول عام 2050. ولم يكن اختيار البلاد لاستضافة هذا الحدث مصادفة، كونها دولة غير ساحلية معرضة في آن واحد للجفاف والفيضانات، وتشترك في العديد من أحواض الأنهار العابرة للحدود الرئيسية كحوض بحيرة تشاد وحوض النوبة ونهر شاري ونهر لوغون. وتجسد البلاد التحديات المائية للقارة بكل تعقيداتها، كما تطمح البلاد في إطار خطتها الوطنية للتنمية تشاد كونكشن 2030 إلى تحقيق الوصول المياه بنسبة تصل إلى أسباد كبيرة تصلح لأن تكون تشاد دولة ذات سيادة، لا سيما أنها توفر المياه لسكانها. يومان من الندوات والجلسات العامة وحلقات النقاش واللقاءات بين الشركات التي اختصارا تعرف ب B2B وبين الشركات والحكومات والتي يعرفها أصحاب الاختصاص ب B2G تنظم حول 3 محاور رئيسية، حيث نقشت مواضيع تتعلق بالمياه للسكان، المياه للغذاء، والمياه للكوكب. وقد تناول المتحدثون العديد من المواضيع، من ذلك كيف يمكن تأميم خدمات المياه والصرف الصحي الموثوقة والميسورة التكلفة في جميع أنحاء البلدان الإفريقية بما في ذلك المناطق الريفية والمجتمعات التي تعاني حاليا من نقص في الخدمات العامة، ويصاحب ذلك النقاش حول الوسائل كيف يمكن تمويل هذا الوصول الشامل على نطاق واسع من خلال حشد كل من المؤسسات الإنمائية الكبرى ورؤوس الأموال الخاصة، وكيف يمكن ترجمة هذه الطموحات إلى مواثيق المياه وهي تلك الالتزامات الوطنية التي توائم بين السياسات العامة والتمويل. كل ذلك نوقش من خلال اليومين السابقين. كما
ركز حول موضوع آخر يتعلق بقطاع الزراعة الذي يعد أكبر مستهلك للمياه في القارة، الري وتقنيات الزراعة الدقيقة، والانتقال من المشاريع التجريبية إلى البرامج الواسعة النطاق لبناء قطاع زراعي قادر على التكيف مع التغير المناخي. أما المحور الثالث فركز على البعد الإقليمي والمناخي للمياه. الإدارة المشتركة لأحواض المياه العابرة للحدود الكبرى في إفريقيا كحوض السنغال، النيجر، فولتا وبحيرة تشاد وغامبيا، والقدرة على التكيف مع الجفاف وهو تحدي حيوي لمنطقة الساحل. كما جرت مناقشات أخرى بالتوازي مع هذا مع أحداث دبلوماسية واقتصادية بارزة كالتوقيع على إعلان عن جمعنا والإعلان عن الاتفاقيات الوطنية للمياه والتوقيع على عمليتين جديدتين للبنك الدولي بالبلاد. المتحدثون كان هناك العديد من المتحدثين منهم رئيس الغابون والبنين والكونغو الديمقراطية، موريتانيا، كينيا وغينيا بيساو. الآن كل شيء اكتمل بالفعل هنا براديسون بلو في انتظار الحفل الختامي والذي سيبدأ في أي لحظة. ذلك نترككم بعد قليل ونعود لكم للحديث حول هذا الحفل إن شاء الله.

مرحبا بكم من جديد، أنا محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبازين، ونواصل حول الحفل الختامي لمنتدى المياه العالمي الذي عقد بالعاصمة نجمين هنا اليوم الثاني من المنتدى. ناقش العديد من الكلمات أو المواضيع، أبرزها الكلمة الترهيبية الأولى التي كانت للسيدة آن ماري دياس والسيدة إلدا أكواما، وخطاب الوزير المكلف بالمياه والطاقة باسالي كانابي مارسلين كان قدم هذا الخطاب صباح هذا اليوم. أيضا هناك لقاء عقد حول شراكة القطاع الخاص لأمن المياه، ونقاش مع وزراء ومسؤولين من شركات متعددة، منهم كشركة ناتفيم، إيرانوف وسويس وسيميك ومساكتي جروب وغيرها من الشركات التي شاركت في الجلسة الصباحية. أيضا هناك جلسة رفيعة المستوى خصصت للحديث حول تمويل الوصول الشامل للمياه، أيضا إعلان مواثيق المياه الوطنية وتوقيع مشاريع جديدة للبنك الدولي، أيضا هناك مشروع أمن المياه بتشاد وبرنامج تعزيز الصمود النظام الغذائي، كلها مواضيع نوقشت صبيحة هذا اليوم. أما بعد الاستراحة الصباحية هناك مواضيع أخرى تم نقاشها، منها المياه، توفير المياه للسكان، تعميم خدمات مياه وصرف الصحي موثوقة وشاملة للسكان، هذا موضوع كان نوقش صباح هذا اليوم. أيضا المياه للغذاء وتطوير الزراعة المنتجة ومرنة مناخيا عبر تقنيات الري الحديثة وجمع المياه. أيضا هناك موضوع ثالث خصص للحديث حول المياه للكوكب، اتفاق إقليمي لإدارة الأحواض المائية العابرة للحدود بإفريقيا. بعد الغداء بمساء هذا اليوم نوقش التحديات المتعلقة بالجفاف لتعزيز أمن المياه، وكذلك مبادرة Defying Drought، بالإضافة إلى لقاءات مع القطاع الخاص حول فضاء للتبادل حول الحلول المبتكرة والاستثمارات في قطاع المياه. أيضا الجلسة الختامية الآن يستعد لها الكل، متواجد بالميدان هنا من وزراء من رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية، أيضا هناك ممثلي القطاع الخاص والقطاع العام أيضا متواجدون هنا الآن في انتظار من سيمثل الحفل الختامي. بالتأكيد سيكون كل الأنظار تتجه إلى وصول رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا للمناسبة الختامية للحفل الختامي اليوم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السادسة مساء التوقيت المحلي لمدينة جمينة. المستمعون الأعزاء إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه النشرة والبداية بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يستقبل المدير الإقليمي لليونسكو لوسط إفريقيا هيلال مبوتو الأول، يؤكد دعم الحكومة لكل المبادرات المطروحة، والأخير يشيد بالمسار الذي تنتهجه تشاد بتنشيط المنظومة التربوية، ويجدد التأكيد على التزام اليونسكو الراسخ بتقديم الدعم الكامل للخطط التعليمية الهادفة. ونائب رئيس لجنة تحكيم الامتحانات بالهيئة الوطنية لتنظيم الامتحانات والمسابقات يعلن عبر بيان صحفي أن نتائج الدورة الثانية لامتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026، حيث نجح 31,290 من بين 32,722 مترشحا. وفي النشرة أنباء أخرى متنوعة نوفيكم بها فيه نهام. أهلا بكم. تختتل عاصمة جمينة منذ أمس أعمال المنتدى الإفريقي للمياه، منتدى ينتظر منه السكان الكثير لتقليل معاناتهم للحصول على المياه الصالحة للشرب. وإذا هذه الحالة فقد عد قسم التحرير بالإذاعة الوطنية الورقة التالية نتابعها بصوت الزميل أحمد خميس جمعة.
1: الماء هو السائل الثمين الذي يعد في الوقت نفسه مصدرا للحياة ومصدرا للموت. ففي الوقت الذي استضافت فيه بلدنا منتدى المياه، لا يزال الحصول على مياه الشرب النظيفة يمثل تحديا كبيرا في العديد من مناطق البلاد. يضطر السكان إلى قطع مسافات طويلة للتزود بالمياه، وكثيرون لا يجدون سوى البرك أو الآبار المكشوفة مصدرا لهذه المادة الحيوية بعد مشقة وعناء يفوقان الوصف. ويشرب الإنسان والمواشي من الماء نفسه، ماء عكر غير صاف وغير صالح للشرب، لكنه يشرب اضطرارا

أنه لا خيار آخر، ولا يزال يعتصر القلوب. تذكر المآسي التي شهدتها مؤخرا منطقتا وادي فيرا ووداي، حيث وصل الأمر إلى أن يقتتل تشاديون فيما بينهم إثر نزاع حول بئر بدائي. ومن غير المقبول أن يقتصر منتدى إنجمينا إلى جانب الخطب والكلمات الفضفاضة فقط، بل ينبغي أن يكون محطة لانطلاقة التزام قوي وملموس من قبل المسؤولين، ونقطة بداية لتعبئة الموارد والتزام جماعي يضمن حصول جميع المواطنين على مياه الشرب أينما كانوا ومهما كانت أوضاعهم. لقد شرعت الحكومة بالفعل في تنفيذ مشاريع لإنجاز منشآت مائية في مختلف أنحاء الولايات، غير أن حجم التحدي لا يزال كبيرا، ولذلك ينبغي تكثيف الجهود على جميع المستويات وضمان المتابعة المستمرة والسهر على صيانة شبكات المياه والمنشآت القائمة. وإدراكا لهذه الحقائق، فقد صرح رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديب إتنو ملزما الحكومة والوزارات المعنية والوكالات الحكومية المختصة بالوفاء بهذا التعهد حتى يصبح شعار المياه للسكان والمياه للغذاء والمياه لكوكب الأرض الذي يدعمه البنك الدولي واقعا حيا وملموسا. ويبقى الأمل أن يترجم هذا الالتزام الرسمي إلى أفعال، وألا تبقى المياه رفاهية أو سببا للنزاعات أو عاملا يدفع السكان إلى النزوح، بل أن يصبح موردا متاحا وميسرا لكل مواطن.

0: سعيد أبا زين. مساء الخير سعيد، وماذا يجرى الآن؟
1: Messieurs, au cours des deux dernières journées, nos échanges.
0: سعيد، هل تسمعني؟ إذا مستمعينا الأعزاء، نواصل معكم تقديم نشرة الأخبار.
2: المنتدى الخاص بالمياه الإفريقي والذي انطلق يوم أمس من قبل رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي تنو رفقة عدد من رؤساء الدول، اليوم وصلنا إلى اليوم الختامي، وقد وصل بالفعل رئيس الوزراء من أجل تمثيل رئيس الجمهورية في اليوم الختامي. الآن بدأت المناسبة الرسمية مع تقديم الكلمة الأولى لوزير المياه السنغالي، والآن نواصل تقديم الحفل الختامي الدوار النور الفائق، واللقاء مكتمل تماما. نستمع الآن إلى كلمة أخرى من اللجان المنظمة، ومن ثم سنختتم اليوم بخطاب رئيس الوزراء السفير لما يهلينا.
0: شكرا لك سعيد، ونحن في انتظار المزيد إلى حول فعاليات اختتام أعمال المنتدى الإفريقي للمياه. ونواصل معكم مستمعينا الأعزاء قراءة نشرة الأخبار. شهدت أمس مناسبة افتتاح أعمال المنتدى الإفريقي للمياه عدة مداخلات لرؤساء الدول المشاركة. الزميل زكريا يحيى زكريا لخص لنا مجمل ما جاء في هذه المداخلات في الورقة التالية.
3: إن مجمل مداخلات الرؤساء المشاركين في المنتدى الإفريقي للمياه تنصب حول ضمان الأمن المائي وخلق فرص العمل والإنتاجية ورفاهية الشعوب الإفريقية. لدى كلمته الرئيس الغابوني كلوتير أوليغي أونغيما، يجب العمل على حوكمة قوية للأمن المائي وبنية تحتية صلبة وتمويل مستمر لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه. من جانبه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، فإن الحفاظ على المياه يعني الحفاظ على الحياة، والاهتمام به هو الاهتمام بالمستقبل. رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشولومبو شدد من جانبه على تقوية التعاون بين الدول الإفريقية باعتباره أولوية لضمان حماية المياه ودعم الاستثمار وترقية الشراكة الدائمة للموارد الطبيعية. باختصار، الماء هو أساس الاستقرار والسلام والتبادل الاقتصادي. بقيمة وصلت 3.8 مليار دولار أمريكي، أطلق رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو إعلان الاستثمارات في إفريقيا، وبمبادرة تاريخية تعكس شهامة الإنسان التشادي، ألغى فخامته التأشيرات للأفارقة المهتمين بزيارة تشاد مطلع عام 2027.
0: زكريا، وعلى هامش مشاركتها في عمان المنتدى الإفريقي للمياه، فقد استقبل رئيس الوزراء السفير ألاماي هالينا، استقبل وزيرة خارجية دولة ليبيريا سارة بيسولونياني التي سلمت رسالة مغلقة من الرئيس الليبيري جوزيف بوكا إلى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو. وخلال اللقاء ناقش الطرفان على العلاقات الثنائية بين منوروفيا وانجمين في مختلف المجالات.
4: بعد مشاركتها في عمل المنتدى الأفريقي للمياه والذي انطلقت أعماله يوم أمس بالعاصمة أنجمينا، وبمشاركة رؤساء دول وحكومات وممثلين عن البعثات الدبلوماسية، وزيرة خارجية دولة ليبيريا السيدة سارة بيسولونيانتي، والتي جاءت للقاء رئيس الوزراء السفير ألاماي هالينا حاملة رسالة مغلقة من رئيس بلادها السيد جوزيف بواكاي إلى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو. ألاماي هالينا والضيفة الزائرة، حيث كان اللقاء فرصة لهما لمناقشة العلاقات الثنائية بين منوروفيا وأنجمينا، والتي باتت تشهد انفتاحا أكثر. وأضاف ألاماي هالينا بأن تلبية الدعوة والمشاركة في أعمال مؤتمر المياه من قبل وزيرة خارجية ليبيريا ما هو إلا تأكيد على تماسك العلاقة والمضي قدما بها نحو الأمام، وأن رئيسي البلدين سيعملان في وجهة محددة تشمل المصالح المشتركة التي تؤدي إلى تطوير وشراكة أكثر فاعلية في مختلف المجالات.
0: كما استقبل معاليه المدير الإقليمي لليونسكو لوسط إفريقيا السيد هيري رومبوتو، وقد بحث اللقاء أوجه التعاون في مجال الارتقاء بجودة التعليم وصون التراث الإنساني. محمد المهدي أحمد عبدالله وتفاصيل اللقاء.
5: استهل معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا لقاءه بالمدير الإقليمي وممثل مكتب منظمة اليونسكو لوسط إفريقيا السيد هيلير مبوتو بالترحيب به أولا، مؤكدا معاليه سعي الحكومة التشادية الدؤوب إلى تعزيز التعاون الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في مختلف المجالات التعليمية والتربوية والثقافية وفي مجال صون التراث الإنساني. وقد شهد اللقاء كذلك رؤية الجانبين للمرحلة المقبلة من التعاون وبناء شراكة قوية لدعم وإصلاح المنظومة التربوية التشادية والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة وتفعيل دور اليونسكو التراثي والثقافي. هذا ولدى خروج المدير الإقليمي وممثل مكتب منظمة اليونسكو لوسط إفريقيا السيد مبوتو هيلير من المقابلة، صرح للصحافة بأنه ممتن للقاء مشيدا بالمسار الذي تنتهجه تشاد لتنشيط المنظومة التربوية، مجددا التأكيد على التزام اليونسكو الراسخ بتقديم الدعم الكامل للخطط التعليمية الهادفة. وقال مضيفا: جئنا إلى تشاد وشاركنا باسم المدير العام لليونسكو الدكتور خالد العناني في أعمال المنتدى للمياه الذي تحتضنه العاصمة نجمينا، وانتهزنا الفرصة للقاء رئيس الوزراء، وكانت فرصة كبيرة حيث ناقشنا مسار التعاون ونتطلع إلى المزيد منه، خاصة بناء المدارس وتدريب الكوادر التربوية وتعزيز أطر المناهج. وقد لمسنا من رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا دعم حكومته لكل المبادرات المطروحة. للإشارة، فإن منظمة اليونسكو هي منظمة أممية تأسست عام 1945 وتهدف إلى إرساء السلام والأمن عبر تعزيز التعاون في مجالات التعليم والعلوم والثقافة، وتتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها.
0: مهدي، العاصمة نجمين شهدت ليلة البارحة هطول أمطار غزيرة تفاوتت من دائرة إلى أخرى وكذا في بعض مدن وولايات البلاد، وإزاء ذلك فقد التقت الإذاعة الوطنية بالسيد إدريس عبدالله حسن مدير شبكة الرصد والتنبؤات الجوية بالوكالة الوطنية للرصاد الجوية لتسليط الضوء حول الأمطار التي حصلت وتنبؤات الأمطار في الأيام القادمة.
6: أمس كان شاهدنا مطرة كبيرة في نجمينا، والمطرة يعني توشي الأرونسما كلها في نجمينا ولايات آخرين، اللوغونا الشرقية والغربية والمايوكيبي استو ويست بروفينس، أنا شاربا قرمي، أنا سيلا بروفينس، أنا سلامات، أنا باتا، أنا هجر لميس، بكان كل يعني علمي يعني جا في نجمينا سجلنا يعني 114.2 مليمتر ده في وليا بارير، في نجمينا مطار سجلنا 74.6 مليمتر، ده يعني وصف كي يعني مطرة كبيرة تسبب خسائر، عشان يعني جات بالليل وهي يعني جات بكترة صافي الشوارع تشيف وتاير تومسون. نقدر يعني نقولوا إننا أمطار في قدام، الأهم شيء نقول للسكان يكونوا واعيين ويتابعوا الأجنس ناشونال ديليميتروجيا القيقتة البشانم بدروب أنا الكوميونيكاسيون زي الراديو أوناما إلكترون تي في يامبليس نوتر باش فيسبوك أنلي، أي يوم ده نخطو يعني جريدة عند يعني أخبار كلها عن الأمطار وللسكان يعني يشيلوا حذرهم المطر كي يعني يقولوا ما تروح في الألمي وانجارين بوتائر ولفاراتكم دبلي فيجيلانس. ده بس أهم شيء السكان قبال يمرقوا من البيت، ويعني أي يوم ده خليه يبقى يعني عادة شوفوا البيلتين كوتيديان عنده يعني انفورماشن كتير، يعني ما تمرق وانت خفلان في الحذرك يعني يمكن تقدر يعني تنقص الخسارات تواجهها بالخفلة يعني.
0: تواصل وزيرة العدل الإندونولوجية أليكسي نايمباي زيارتها الميدانية إلى ولايات شرق البلاد بعد مدينة أبشا، وصلت اليوم إلى مدينة أدرا والتي منها يوافينا مراسلنا أبو بكر موسى النورين.
7: أخف وصولها توجه الوزيرة إلى المقر المحافظة حيث رحب بها محافظ ديلو بركو، وقال أن المحافظة تنعم بالأمن والاستقرار وطالبا بإنشاء سجن جديدة خارج مدينة أدرا بسبب وضي السجن الحالي. وأوضحت الوزيرة العدل والحامية الأقدام وحقوق الإنسان أن الزيارة تهدف إلى مطابعة أوضاع المحاكم والسجون وحقوق الإنسان والعمل على تحسين الخدمات القضائية. بعد ذلك زارت الوزيرة السجن المحلي واطلعت على الأوضاع النزلاء. وأكدت الوزيرة على تطوير السجون وتحسين الظروف الاحتجاز بما يحفظ حقوق الإنسان. كما زارت الوزيرة المحكمة والتقت بالقضاة واستمعت للصعوبات العمل، وأكدت أن الوزارة ستعمل على معالجة هذه التحديات وحلها. من مدينة أدرا أبو بكر موسى نورين للإذاعة الوطنية.
0: هنا في العاصمة إنجمين أعلن نائب رئيس لجنة تحكيم الامتحانات بالهيئة الوطنية لتنظيم الامتحانات والمسابقات العليا موسى يوسف آدم، أعلن مساء اليوم عن نتائج الدورة الثانية لامتحانات الشهادة الثانوية دورة جونيو 2026، وذلك خلال حديث صحفي قدمه مساء اليوم. نستمع إلى جزء منه.
8: عدد المؤهلين للدورة الثانية بلغ 32,722 مرشحا، عدد الناجحين منهم 31,290 مترشحا، نسبة النجاح 29.45%. وبصورة عامة مجموع عدد الناجحين في الشهادة الثانوية العامة والفنية لهذا العام 2026 بلغ 59,162 ناجحا، أي أن نسبة النجاح لهذا العام بلغت 55.69% من إجمالي الممتحنين. وبالنظر إلى نتائج السنتين السابقتين عام 2024 كانت نسبة النجاح 41.83%، وفي عام 2025 نسبة النجاح 46.21%. نلاحظ بوضوح ارتفاعا في نسبة نجاح هذا العام بفارق 9.48%.
0: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 15 يوليو اليوم العالمي لمهارات الشباب، واحتفالية هذا العام تجيء تحت شعار مهارات من أجل مستقبل مشترك. الزميل عبدالله هارون أعد لنا ورقة حول هذه الاحتفالية.
9: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 15 يوليو مناسبة دولية للتذكير بالأهمية الاستراتيجية للاستثمار في مهارات الشباب، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم. ويحتفل بهذه المناسبة هذا العام تحت شعار مهارات من أجل مستقبل مشترك، وهو شعار يسلط الضوء على أهمية تطوير برامج تدريبية مبتكرة وشاملة تمكن الشباب من اكتساب الكفاءة اللازمة للمساهمة في تنمية مجتمعاتهم، وتعزز قدرتهم على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. كما تدعو هذه المناسبة الحكومات ومؤسسات التعليم والتكوين والقطاع الخاص إلى توحيد الجهود من أجل توفير فرص التعليم والتدريب تتماشى مع متطلبات القرن 21، بما يضمن للشباب فرصا أفضل في سوق العمل. وفي جهة يشكل اليوم العالمي لمهارات الشباب فرصة لتجديد الالتزام بدعم سياسات تشغيل الشباب وتعزيز التكوين المهني وتشجيع ريادة الأعمال وتواصل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مراكز التكوين والشركاء الفنيين والماليين، تنفيذ مبادرات تهدف إلى تنمية قدرات الشباب وتحسين فرص اندماجهم في سوق العمل. هذا ويبقى الاستثمار في مهارات الشباب ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر ازدهارا وابتكارا، وتمكين الأجيال القادمة من مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
0: كما أطلقت الهيئة الوطنية لتركية العمل مشروع توظيف 200 شاب تم تدريبهم في مهن البستنة، وذلك خلال مناسبة جرت يوم أمس ببلدية الدائرة الأولى، حضرها المدير العام للهيئة نصر الدين أبكر كيسو إلى جانب عمدة البلدية جمال يحيى موسى. محمد عمر إدريس وتفاصيل الخبر.
10: يعد تدريب الشباب ودمجهم في الوظائف والمهن المختلفة رافعة أساسية لخلق وظائف مستدامة وتعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني. عمدة الدائرة الأولى جمال يحيى موسى أكد أن المهن الخضراء ليست رفاهية، إنها ضرورة حيوية لحياتنا، وأن الشباب الذين تم إعدادهم في المشاتل أو إعادة التشجير أو إدارة المساحات الخضراء لا يحصلون فقط على وظيفة، بل يحصلون على مهنة وجعل مدينتنا أكثر قابلية للتنفس واستدامة للأجيال القادمة. مدير الهيئة الوطنية لترقية العمل نصر الدين أبو بكر كيسو أوضح أن هذا المشروع أكثر من مجرد مشروع إدماج، أنه استجابة شاملة لتطلعات شبابنا وتعبير عن مكافحة البطالة ورافعة قوية للتنمية المحلية. وأضاف كيسو أنه بإطلاق مرحلة إدماج الشباب هذه يؤكد التزامهم بجعل تشغيل الشباب أولوية وطنية، وترجمة رؤية المشير رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو الذي يضع الشباب وريادة الأعمال في صميم عمل حكومته. هذا وقد يعد مشروع توظيف الشباب في هذا المجال لتشغيل 100 شاب على 10 هكتارات للبستنة من قبل الهيئة الوطنية لترقية العمل.
0: وإلى مدينة بلتن حاضرة ولاية وادي فيرة، وتحضيرا للأسبوع الوطني للشجرة دورة عام 2026، عقد المندوب العام للحكومة لدى الولاية إبراهيم عيسى قلماي عقد اجتماعا موسعا مع مختلف اللجان المعنية. مراسلنا موسى أحمد دود وحيثيات الاجتماع.
11: في إطار الاستعدادات للأسبوع الوطني للشجرة، عقد مندوب العام للحكومة لدى ولاية وادي فيرة إبراهيم عيسى قلماي اجتماعا موسعا ضم مختلف اللجان المعنية. خلال الاجتماع تم مناقشة خطة العمل الخاصة بالفعاليات الأسبوع الوطني للشجرة وآلية التنسيق بين اللجان لضمان تنفيذ البرامج والأنشطة المقررة، بما يشمل حملات التشجير والتوعية البيئية ومشاركة المؤسسات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني، وأن الأسبوع الوطني للشجرة يمثل مناسبة وطنية لتعزيز ثقافة التشجير بما يسهم في تحسين المشهد البيئي ومكافحة التصحر. وفي ختام الاجتماع شدد مندوب العام للحكومة إبراهيم عيسى قلماي على اللجان المختصة بمواصلة الاستعدادات واستكمال الترتيبات الفنية والتنظيمية لضمان انطلاقة الفعالية بصورة التي تحقق الأهداف المرجوة.
0: شكبي غابرييل، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة والدقيقة الثالثة بعد العشرين. هكذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية. وختاما هذه تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف ممزين، التنسيق عثمان آدم الدود، التنفيذ الفني تشوكبي غابرييل، العداد والإخراج معا مصطفى بشار محمد، وفي التقديم محدثتكم الزوارة نور الفائق. جميعنا نشكر لكم المتابعة. أما الآن ننتقل بكم إلى فندق راديسون بولو ومتابعة فعاليات اختتام المنتدى الإفريقي للمياه.
12: دلو ترافو premièrement garantir l'accès universel à une eau potable sûre et à des services d'assainissement dignes. Derrière chaque statistique se trouvent des familles, des femmes et des enfants qui consacrent encore une part excessive de leur temps à la recherche de l'eau. Nous devons accélérer la construction des ouvrages, sécuriser leur maintenance, construire des ouvrages et améliorer la gouvernance des services et veiller à ce qu'aucun territoire ne soit laissé de côté. Les pactes nationaux de l'eau, signés lors de ce forum, fixent les objectifs ambitieux mais réalistes pour 2030, qui nous permettront d'améliorer substantiellement l'accès à l'eau dans nos pays. Ces pactes ne sont pas des documents de planification. Ils sont de véritables outils de planification. Ils constituent le véritable cadre d'investissement et de recevabilité, avec des cibles annuelles, des financements identifiés et des mécanismes de suivi. Deuxièmement, faire de l'eau un moteur de souveraineté alimentaire et de transformation économique. L'agriculture africaine ne peut plus dépendre exclusivement des pluies incertaines. L'irrigation, la collecte et le stockage de l'eau, les techniques de précision et la valorisation durable des ressources doivent changer l'échelle. L'eau doit permettre de produire davantage en toute saison, de sécuriser les pâturages, réduire les conflits d'usage et de créer des emplois pour la jeunesse. Troisièmement, bâtir une véritable coalition de financement. Les budgets publics ne peuvent à eux seuls répondre à l'ampleur des besoins. Les banques multilatérales de développement, les institutions financières régionales, les fonds climatiques et le secteur privé doivent unir leurs capacités. Mais les États doivent, en retour, offrir des projets mûrs, des règles claires, des procédures rapides, une gouvernance transparente et un suivi rigoureux des résultats. La coopération régionale n'est pas une option, elle est une nécessité. Nos fleuves, nos lacs et nos nappes souterraines ignorent les frontières. Leur gestion exige la confiance, le partage équitable, la prévention des conflits et des investissements communs. Les organisations des bassins doivent être davantage soutenues, car elles constituent des instruments essentiels de sécurité, de résilience climatique et d'intégration régionale. Mesdames et messieurs, pour le Tchad, la sauvegarde du bassin du lac Tchad est une urgence vitale. Il est l'une des illustrations les plus saisissantes des défis auxquels notre continent est confronté. L'avenir du lac Tchad ne concerne pas uniquement les États riverains. Il engage la sécurité, la stabilité, le développement économique et la sécurité alimentaire de plus de 30 000 âmes. Nous ne pouvons nous résoudre à voir cet espace stratégique s'affaiblir sous l'effet conjugué du climat, du changement climatique, de crises sécuritaires, de la pression démographique et de l'insuffisance des investissements. Le temps est venu de faire du lac Tchad une priorité africaine et internationale. Mesdames et messieurs, distingués invités, la déclaration de N'Djamena consacre une ambition commune. Les pactes nationaux pour l'eau offrent désormais un cadre pour aligner les politiques, les réformes, les financements et la mise en œuvre. La signature du projet de sécurité de l'eau au Tchad et du programme de résilience du système alimentaire montre que la volonté politique peut, lorsqu'elle rencontre des partenariats solides, se transformer immédiatement en action. Mais notre responsabilité commence précisément là où le forum s'achève. une déclaration n'a de valeur que si elle devient une feuille de route. Un financement n'a d'impact que si, que s'il est décaissé à temps. Un ouvrage n'est utile que s'il fonctionne durablement. Un engagement n'est crédible que s'il est suivi, évalué et rendu public. Le gouvernement tchadien prendra toute sa part sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État. Nous poursuivrons l'extension de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, le développement des infrastructures d'irrigation et d'hydraulique pastorale, la réforme de la gouvernance du secteur et l'accélération de l'exécution des projets. Chaque initiative devra désormais répondre à quatre exigences. Un objectif précis, un calendrier réaliste, un financement sécurisé et des résultats tangibles. Nous veillerons également à renforcer la participation des collectivités, des communautés de femmes et de jeunes, du secteur privé, car la sécurité de l'eau se construit avec les populations et pour elles. Mesdames et messieurs, distingués invités, distingués participants, investir dans l'eau, c'est investir dans la dignité humaine. C'est protéger la santé, soutenir l'eau, c'est soutenir l'école, nourrir les populations, renforcer la productivité, prévenir les déplacements et consolider la paix. Que l'on retienne de N'Djamena, non pas la qualité des débats, mais la réalité de nos réalisations. Car en définitive, ce ne sont pas nos déclarations qui transformeront la vie de nos populations. Ce sont les ouvrages que nous construirons, les services que nous améliorerons et les engagements que nous tiendrons. Que le forum de N'Djamena soit le point de départ d'un véritable engagement et d'une mobilisation durable en faveur de l'eau et du développement de notre continent. Pour finir, je renouvelle les remerciements du gouvernement au groupe de la Banque mondiale, à l'ensemble de nos partenaires, aux équipes d'organisation et à tous les participants, à nos hôtes venus des pays frères et amis. Je souhaite un excellent retour. C'est sur ces mots, et au nom du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, que je déclare clos les travaux du Forum africain de l'eau. Vive la coopération africaine et internationale. Vive l'intégration africaine. Vive la solidarité autour de l'eau. Je vous remercie.
13: Merci, merci Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant Son Excellence le maréchal Mahamat. Merci, merci, merci beaucoup. Je disais qu'il représente Son Excellence le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État. Merci de continuer de l'accompagner par vos applaudissements bien nourris. Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, tout protocole respecté, alors que le discours officiel de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, vient de refermer les travaux du Forum africain de l'eau 2026, nous repartons tous avec une conviction renouvelée. Et l'histoire retiendra qu'en l'an 2026, les 15 et 16 juillet, N'Djamena, capitale du pays de Toumaï, berceau de l'humanité, aura accueilli les bras grands ouverts l'Angola, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Gabon, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Kenya, le Libéria, Madagascar, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Nigeria, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, le Sénégal, la Tanzanie et le Togo. Quel marathon! Et je crois, mesdames, messieurs, qu'accueillir un événement de cette importance, c'est l'expression toute simple d'un engagement national. Je vous prie de vous tenir debout pour applaudir le Tchad. Merci au Tchad. Soukran. Soukran. Soukran Katir. Ce n'est pas fini. Vous pouvez vous rasseoir. J'ai encore quelque chose à dire. Au Tchad, mesdames, messieurs, au Tchad, nous étions réunis autour d'une vision. Du Tchad, nous repartons avec des engagements. Au Tchad, nous sommes arrivés avec des défis. Du Tchad, nous repartons avec des partenariats. Au Tchad, nous avons commencé par des questions. Du Tchad, nous repartons avec une volonté commune d'agir. Comme l'a dit Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, les déclarations adoptées, les partenariats construits, les échanges initiés vont désormais se poursuivre au-delà de N'Djamena. Ils se poursuivront dans nos institutions, dans nos communautés, dans nos décisions d'investissement. Je répète, dans nos décisions d'investissement. Investissez en l'Afrique. Car la sécurité hydrique ne se construit pas uniquement par des discours, elle se construit par l'action, non pas pour nous seulement, mais pour toutes les femmes, pour tous les hommes, pour tous les enfants de notre continent. Et c'est pour eux que nous allons continuer. Nous allons continuer, nous allons continuer, nous allons continuer jusqu'à ce que toutes et tous aient accès à l'eau. Mesdames, messieurs, je voudrais donc annoncer que nous allons avoir une photo de famille. Et pour cette photo de famille, je voudrais inviter ici les représentants des États, les représentants des organisations internationales, les partenaires techniques et financiers, le management du groupe de la Banque mondiale. Je vais demander au protocole de procéder à la disposition et lorsque justement, ces participants à la photo de famille seront placés. Nous pourrons inviter Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à les rejoindre.
14: إذن وصلنا إلى الختام وصلنا إلى النهاية بعد خطاب ممثل رئيس الجمهورية رئيس الوزراء سفير ألماي هالينا انتهت رسميا فعاليات ملتقى الإفريقي للمياه الذي وضع تحت شعار واضح من الرؤية إلى التنفيذ. إذن انتهينا الآن. سينتهي هذا الملتقى بالصورة الجماعية. والمستمعين الكرام، تقبلوا تحيات فريق العمل في الهندسة الصوتية. كان معكم محمد معزل، بكر أمر، جونجي فيليكس، محمود قصرة، إيباتا توسين، وكنت معكم أنا في البث المباشر حسب الكريم محمد سيد أبزين. تابعتم معي النشرة الإخبارية التي اختطفت جزء من هذا الحفل المميز والكبير الذي استمر ليومين كاملين بالعاصمة جمينة. تقبلوا تحياتنا، نعود إلى الاستديو هناك من أجل مواصلة ما تبقى من برامج الإذاعة الوطنية التشادية. كونوا دوما معنا على الموعد لننقل لكم كل ما هو جديد عبر أثير إذاعتكم الإذاعة الوطنية التشادية. إلى اللقاء.
15: الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

0: مساء الخير بلنجات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين هنا راديو تشات القاعدين بتابعونا من 23 بروفينس والتشاديين القاعدين في الخارج. نقول معكم بفرحة وسرور في مدة 75 دقيقة. تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات الساعة كان جات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية. بعد النشرة نواصل بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا. هنا اليوم يوم الخميس 16 شهر 7 سنة 2026. بقرمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات في الكونسلات انجينير بلين دلقي أنا أبو التلوالي شوبي جابرييل. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في استديو تروحنا الأونما في كارتي جبانغاتوكو مننا دوزيام أراندوسوما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي كابين تكنيك.
1: وانا لباتات رجالة موسى والكالي كاكي بسكين دول رجالة الهم عد رجالة على عجمليم والمعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان الهم عد رجالة الهم عد رجالة علي والمم سي دول رجالة البلا ما بمقري يا دول رجالة. Я отрежу!

0: بدنا كدر بزرع كل اندي انا فاكر لك ما دنتي فيني انا فاكر لك ما لجفتيني الزغراطه ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كدر دي لا سلطان التجاني ولد اللوان العباس الما بخجلكي طبنا القلب كالضبيط انقذي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفارس المتني العمات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدندي كلهم الرجال يا ترجالا اباكر ولا لي دول رجالا كم بلا مدن والما الله مطمئن التجان دول رجالا كم من يا البنات يا شيخ اللي قرقع والشيخ مردو الرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة الهم يا ترجالة القريمة سنة دول الرجالة حسنا ولدتهم التجاني دول الرجالة يا ترجالة البلام الضلاي والبراهيم الهم يا ترجالة كم من يا البنات البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان لهم يا ترجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالا الهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج العباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان لهم رجالا يا ترجالة الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالكاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل دا الرجال البياض المال جد ولا كمندا ولد الجد ولا قليل جا درب درب اللي نزل دا أبكر والألي يا درب درب اللي نزل دا شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل دا على جباكر بش ولدنا ضربات رهب اللي نزل راه الرجال البياط المال انا اجمليمي والمعلم خالية كاك معلم الضلاي ضربات رهب اللي نزل راه شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات رهب اللي نزل راه القريم انسنا ولدتهم ضربات رهب اللي نزل راه البلا مدنا دنا والجندة دل خليل النا ضربات تراب اللي نزل را الرجال بياض المال جوت ما لا بنسى ضربات تراب اللي نزل را يا ضربات تراب اللي نزل را رمضان صالح كاك اللوان ضربات تراب اللي نزل را الرجال بياض المال جوت ما لا بنسى ضربات تراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دل خليل الجا ضربات تراب اللي نزل را ضربات تراب اللي نزل را أبا فادنا والآدم ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما الجوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتهم ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما سلطان ضرمة والموسى ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما الجوت ملا بنسى على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربات رب اللي نزل را على جملين والمعلم خالية ضربات رب اللي يا يزل را شيخي ألوي ألوي أبو مقريا
1: سيد الكوك بقول فوق مساء الخير للمستمعين راديو تشات الدكتور حسن القوني من أفروك وبلام هارون آدم من الأسدة يا للخالات نقول لكم مساء الخير من راديو تشات ومن أبجوكانا كبيري الرئيسة خارجة بيت قجة أخي بيت قجة وكل بناته ويالا نقول لكم مساء الخير من إزالة الوطنية الشادية.
0: الرجال ما ظلم بلا ما تقنوا دول خليل منيا يا ضربت رابلين شين والشيخ دنا ضربت رابلين الزلراء الرجال يا ظلم.
1: سيدنا سيمة الكرام نوقف الشاعر الكبير سيد الكوغا بتقن عشان نبدأ لكم بالبلاغات اليوم. شيء الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسماهم ديل خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل. هم محمد أحمد عند بكان في كارتيا أنقبو سيكسيون 3 إلو سان ترانسيس لو 6. علي أسمان عند بكان في كارتيا أنقبو سيكسيون 3 إلو سان ترانسيس لو 8. موسى آدم هارون كارتيه ديجيل الكدو سيكسيون 2 إلو 55 لو 9. حامد أجيت كارتيه ديجيل الكدو سيكسيون 3 إلو 97 بيس لو 17. حسن إساخة هونغو عند بكان في كارتيه دار السلام سيكسيون 4 إلو 175 لو 21 و 23. يونس علي عند ترام في كارتيه سجيطي سكسيون 2 إلو 42 لو 2. أبو سنتير سيد مكايلا أصيل أحمد أغبش. بعد بلاغ تاني عفوا في كارتي الرنجاجي في ناسين قاعدين في سكسيون 4 إلو 32 و لو 2 و 4. هم محمد إدريس قايد في لو 2 ومحمد إسماعيل لمحمد قايد في لو 4. هنا في كارتيه الدينيو نلقو زارة عربي الجوني قايد في كارتيه الدينيو سيكسيون 3 إلو 358 لو 10. وآدم إبراهيم آدم كارتيه الدينيو سيكسيون 3 إلو 358 لو 12. هنا في كارتيه النوارة ناس كثيرين في سكسيون 1 إلو 15 لو 8 لدي 22. هم آدم مهدي آدم كارتيه النوارة طبعا لو 8. محمد قربة لو 11 و 12. أبلاي أبكر محمد لو 13 14 و 15. سليمان محمد إبراهيم لو 16 و لو 17. كارتيه النوارة إلى سكسيون 2 إلو 215 ناس تقريبا 6 أو 7. هم حسن دانجاي كارتيه النوارة سكسيون 2 إلو 215 لو 1 و 3. فايز حسين ندودو كارتيه النوارة سكسيون 2 إلو 215 لو 5. دودو حسين محمد النوارة سكسيون 2 إلو 215 لو 7 و 9. حسين دودو محمد كارتيه النوارة سكسيون 2 إلو 215 لو 11 12 و 14. عبد الكريم دانجاي كارتيه النوارة سكسيون 2 إلو 215 لو 2 و لو 4. أيدا تسمين حسين دودو كارتيه النوارة سكسيون 2 إلو 215 لو 6. Ammar Hissène Nadoudou, quartier Anouara, section 2, ilo 215, lo 8 ou lo 10. Kouloumke, kanna mamosho alla balagda ka convocation. Al maktab ana centre al Mouna, bakhabra jimhour bikawna fi bigadumu dédicace ana wahid livre. Inwan haga Abu Santir. دا كتبا سيد مكايلا أصيل أحمد أغبش وده بابقى يوم الأحد 19 شهر 7 2026 بالساعة 11 في الصالة هناك ناديا كربي الجيرسيون سنتر المنى بخبر الجمهور بكونه في قدمين هنا واحد ليفر خطوتي إنوان أبو سنتير. كتبا كمان السيد مكايلا أصيل أحمد أغبش المناسبة تبقى يوم الأحد 19 شهر 7 2026 بالساعة 11 في سنتر المنى، بلاخنا 40، بلاما يعقوبة قنبو، خالة قنبو، حامد قنبو، قنبو يعقوبة، بلاما هارون يعقوبة، أيلة يعقوبة هارون، أيلة قنبو إبراهيم، آدم سيد، بلاما بكر حسنة، عمر صالح، أيلة أمرشين إيسا الرئيس، محمد دينجيل، وكل أجاويدة أسرة مؤمنة، ولا أبا الحاج موسى ماديقة، معلم قنبو أحمد. وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بكون الصدقة هي للأربعين يوم عن المرحوم ولتهم قنبو يعقوبة، تبقى يوم الأحد في مدينة اللي هي البلامة يعقوبة كانتون بط الفيل. بلاخ أنا وفا بلامة عبد الرحمن أبقاسي، أبكر عبد الرحمن، النور عبد الرحمن، الحاج عمر النور، بلامة إلي عمر، بلام عبد الرحمن عمر، رمات أحمد، حسن أحمد، جيمي أحمد، شيخ آدم مرحال، حسيني كويا، محمد آدم، موسى رمات، إيمت مليمي، مرحال حسنة، مالوم إدريس آدم، محمد عبد القادر، الحاج أبكر، شيخ دونغوس رمات، مينا جيمي، جدة دنا، توم دنا، شيني علي، حسيني علي، جدة الدوير، عبد الرحمن محمد، الحاجة جدة محمد، إيسا الضيف، الحاجة أثمان مومن، الحاجة محمد كولتا، جبرين عبد الرحمن، بلامة جدة جرات، بلامة دن إبراهيم، بلامة نور إبراهيم، بلامة بوب عبد القادر، محمد إيسا، حسيني أحمد، جدة علي، الشيخ جدة علي التجاني، الشيخ جدة التجاني آوي.

0: محمد جبرين بلاما عمر جبرين البشير عبد الرحمن الشيخ ابو قريس مؤمن شيخ جده محمد بلاما هارون الجد شيخ عيسى جده شيخ مؤمن طاهر شيخ جده قوره بلاما حسين محمد بلاما جده ابراهيم بلاما ادريس محمد بلاما علي زكريا بلاما محمد امسمك معلوم جيمي عمر بلاما جبرين اما بلاما هارون ادم بلا محمد الضي بلا محمد هارونا بلا مجد كولو بلا مجد بشارة بلا حسين بشارة بلا مالي عبد الله بلا مدقولو الشمومن بلا مدقشين إدريسة بلا مجد إدريسة بلا مرامات بلا يوغو محمود بلا موسى بكر بلا محمد بقلي بلا بشارة هليليف بلا إبراهيم بشير بلا أبا إيسى بلا عمر رمضان الشيخ أدو أبا كوشا الشيخ جبرين آدم بلا عبد القادر مبدي بلا الليبي جيمي الشيخ خالد بشارة الشيخ شرك نكور الشيخ خيب قاسي الحاج محمد أبكرشي الشيخ حسين عبد الرحمن الشيخ الفاص جدة الوكيل جيمي محمد دلقي دنا مليمي اللوان محمد أحمد آدم الجد اللوان جبرين إبراهيم ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفة والحلال المجاورات بوفاتنا أمم وأختم أدم أحمد ماتت أمس والسرقة تبقى أمباكر الجيمي في أم سكر اللي بلاما عبد الرحمن أبقاسي كانتون أفرق على هل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة البلاخ اللي جينا سرتي نقول لكم بعد الأخبار بلاخ أنا فرها يوسف محمد شيخ جدة أدم كبيش دلقي أبزين بلو حسيني أسيبي جدة كشلة مكايلة ودا يوسف حسن مكايلة أحمد محمد محمد طاهر طاهر عبد الله محمد جبرين حجو جبرين رخيص إبراهيم الرئيس عبد الله محمد تجيمي آدم حسيني إما عمر مالوم حسيني آتي أتيم الجيجير إيسا محمد صالح الطيب جبرين حسن بركة الجلاية حامد محمد أتيم الرئيس هارونا عمر آتي دونغوس جدة يونس طاهر الجوني الحاج الشيخ محمد إلي محمد حسن أنكل اللوان آدم حسن الصوري بشير جدة رمات حسب الله يونس آدم آدم شنب عثمان عمر موسى محمود بلاما موسى آدم كشل جبرين محمد الشرطة الجد عبد الله عمر عبد الله إيسا حسيني إبراهيم حسيني موسى محمد بركة رمضان خالة محمد جدة أمينة محمد تجيني هارون أمبتيك رمضان محمد إيسا محمود حسن كليم تجاني محمد مامنة حسب الله عبد الكريم محمد نصور عبد الرحمن دنا محمد محمد فوتوما عبد الله ولا أتيمي الهاج ولدن بتيوا جبرين جدة بشر ضهية يا عبد الرحمن جبرين محمد جدة قرلاك عبد الرحمن جبرين قنبو بركة جدة بشارة حسن إبراهيم محمد ولا عاشي حسن عبد الله مصطفى عثمان وبلاما أزرق لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل نيجات والكاميرون لوم الفرحة عفوا لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإلف البعيدين والقريبين والأهل نيجات والكامرون بعروسنا ولدتم الشيخ يوسف على رأس يكون يوم السب والعزومة يوم الأحد في مبتيوة هلت الدلقي أبا زينة حسيني الحفلة بهية الحاج ولد مبتيوة وكشلة أبا بكر الدلقي أنا أبو الطلوالي
1: صلى الله وسلم على نجد مصر نقل بيشه ومصر بلا نيري قم اللواء يبير بلنبوه على شقا جلس وارجلس الصباح جلس وارجلس دنسا هريس

لنا أركال الإران يروجي شيره ماما من اللباء البتين من بقني فيها من تمرية بتن جكر خادم خطة هي القانية مري ودائية تركي لنصاري بلشري هنو يا كابن مجفية تاري كريم تنجد تبني ولي شركة في الجامعة كربة هي بورية نيالي بقصولية كمسن بردية بخد

أبكر جامع هدية خاصة لجبرين كاكا وكل أسرته، نقول لكم مساء الخير من راديو تشاد، متابعة حلوة.

قرن كرادين كذا كمان من دين فلاتة من رب دين بالبقر سارين أمشارا كثيرا مجد بجمين تقوان 50 سوية 120 ولد الدار قد دردير قوال البشير صغير قلبك كبير والكنقل برايين ولا كنقل برايين وين وما

mi udayangu shi durma kirkine wa jama sulba jari wal darbatani shilal mamsha khala jari دار الوار مكر سمت مشي انا مشيت ورا بكم راتي غمي من لا بلغي جايلان جمي نلكي ام بين ان جغرم بين كسري بينن ريشو كبي كيبي الغاثر بدا مير بمشي جنبنا تمان وف كم فوق راتي اربع غواد اربع كدي وهر قال تجري جمي جمهور خرد ام بدر غدا تدري وهر قال نشيل نمشي وعرف الله تعالى قال لنتكي وعرف الفرفر الشعر بنا تكوزي أربع شتم فقط قبل قادي ورجب الطيارة ورجب الجلقي ورجب متكلم ورجب السرير ليلي أخواتي البريدني الله وصل اللنقي الخنبلاء ما بجي أنا جيت ورشق فيني كرفت دوري المي أربع صبح في الكلام ما فيه ودور شمن دي جب درجري أخي درجة كامل دي أخي شكر دينا من نامي بالتربكي ممن بلاد ليرين قبضوا بكسان دي ميكريك بتلمني قل لكم إما مام مام مام جميل كان دا فقري دقني دسم كان دا بشي ديري عند من كسي أتنا لبس سوي سوي دسينا في قروك دربك سيدي كان قلت شي أمرك زيدي أبن قرار أبوك كوزي فجيس الهلي ما بالنسي والظلم بالمال ما بنشري دس الكريم.

0: مستمعينا سمعت راديو تشاد في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة قاب الشمدر أدر هيلي تلقادر نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية بقدم لنا زميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله لكم. نشرة الأخبار المسائية إن لم يوم الخميس يوم 16 شهر 7 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة كان كرم لهم كثير من المسؤولين هنا البنك العالمي الشركاء كان يحضروا في الملمة الكبيرة هنت الفورم الإفريقي هنا العلمي. الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفيرة لماي هلينا كان استقبل لهم الصباح الوزيرة هنت شؤون الخارجية هنا الجمهورية هنت ليبيريا سار بي سولاو نيانتي كان جات هني وحجتنا الوزير الأول بما يخص التقوية هنت العلاقات بين الدول الاثنين. النتائج هنا البكالوريا هنا الدور الثاني بكالوريا سنة 2026 النتائج خلاص عرفت من اليوم بعد الظهر. في 32,722 مترشح كان سووا في دخلوا في الدور الثاني، 31,290 هم دول نجحوا. وتسمع أخبار أخرى. رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس دي بيتنو كان كرم مسؤولين هنا البنك العالمي شركاء آخرين كان جو حضروا في الملمة الكبيرة هنت الملتقى الإفريقي هنا العلمي. كبير الدولة يعني فرح بالخدمة اللي كان قاموا بها وبمشاركتهم وحجة بما يخص الالتزام هنا كبارات الدول بما يخص البيان اللي كان سووا أميس في بداية هنت العمال هنا الملتقى. تجاني حسين رماد.
0: في وقت الملمة عن الفوروم الإفريقي للألم في العاصمة نجمينة رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو قابل الوفد عن البنك الدولي الفراسة المدير العامة هنت العمليات السيدة آنا بيردي ودا بيغا في بلال هنت الضيافة في العاصمة نجمينة. البنك الدولي شريك لتشاد في نظمين الفوروم وهم الملتزمين عشان بيساعدوا الحكومة التشادية من أجل نفذين البرامج المهمة في الملمة القارية خاصة في مجال الأمن المائي وجايبين المستثمرين عشان بنفذوا المشاريع التخص الألمي الصافي هنا الشراب في الدول الإفريقية. في وقت المقابلة رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو رحب بالوفد هنا البنك الدولي وقدم شكر للبنك بمساعدتهم الجابت نجاح في الفوروم أنا نجمينا وأكيد الفوروم بمرق بنتائج كويسة. بعد الكمالة من الاستقبال قام رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو كرم السيدة آنا بيردي دي المديرة العامة للعمليات انت البنك والسيد عثمان دياغانا نائب الرئيس الإقليمي لغرب دول إفريقيا المركزية أنطاهم الرتبة قائد في النظام الوطني هنتشاد وكمان كرم السيد هارولد تفاريز دا ممثل هنتشاد في مجلس الديركتورات التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وكمان السيدة كلارا دي سوزا دي المديرة القطرية الخلاص خدمتها كملت في الدول هنا الساحل أنطاهم رتبة ضابط في النظام الوطني هنتشاد. التكريمات اللي أنطاه رئيس الجمهورية عشان هم قاموا بجهود كبيرة ووقفوا ما تشاد في كثير من المشاريع وخاصة نظمين الفوروم الإفريقي هنا الألمي في العاصمة نجمينة. السيدة آنا بيردي المديرة العامة هنت العمليات بخصوص البنك الدولي بعد ما مرقت من المقابلة قالت هي فرحانة بالتكريم وهم كمان سعيدين بمشاركة تشاد في نظمين الفوروم هنا الألمي وهم بخدموا عشان بنفذوا كل الأفكار التمرق من الفوروم الإفريقي هنا الألمي في العاصمة نجمينة.
1: الوزير الأول الكبير هنا الحكومة سفير لماي هلينا استقبل الأم الصباح الوزير هنشون الخارجية هنا الجمهورية هنت ليبيريا سار بسلو نيانتي كان جات للمكتب هنا الوزير الأول وهناك استقبل كبير الحكومة وحجمها بما يخص التقوية هنت العلاقات بين تشاد ودولة ليبيريا حجحو حبيب عمر
2: بعد ما شاركت في الخدمات هنت الفروم الإفريقي عن الألمي والكان بدت خدمته هنا في العاصمة نجمينا والكان شاركوا فوق كثير من الرؤساء هن دول وحكومات وممثلين في الدبلوماسية وزيرة الخارجية هن دولة ليبيريا السيدة سارة بسلون نينتي والكان جات وقابلت رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا وجابت رسالة هن رئيس هن بلدة السيد جوزيف بواكاي الكان رسل الرسالة لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دي بيتنو ألماي هالينا مع الضيفة الزارتة مقابلتها معايا في فرسلم هم التنين وقدروا ناقشوا العلاقات الثنائية اللي بتربطهم العاصمة مينوروفيا وأنجمينا ألماي هالينا قال وزيرة الخارجية هن دولة ليبيريا لبت الدعوة وشاركت في الفروم الإفريقي هن الألمي ده بأكد في تمسك العلاقة القوية والبزيد قوتها لقدام والرؤساء التنين بخدموا بكتلة واحدة أي إيد بإيد في مصالح المشتركة اللي بتطور الشراكة اللي عندها فاعلية وده في كل المجالات
1: الوزير الأول الكبير هنا الحكومة السفيرة لمايا لينا استقبل أيضا المدير الإقليمي وممثل هنا منظمة هنت اليونسكو وحجمعي ما يخص العلاقات هنت التعاون والشراكة القادية بين تشاد ومنظمة هنت اليونسكو. تفاصيل الخبر نسمه مع محمد أحمد عبد الكريم.
3: رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا في مقابلته مع المدير الإقليمي وهو بس الممثل حنا مكتب منظمة اليونسكو في أسود إفريقيا إيلر موبوتو أولا رحب بيا وبعد ذا أكد لي بكونه الحكومة التشادية قيدت سي جهود كبيرة في جوان التعاون مع منظمة اليونسكو وذا في مختلف المجالات التعليمية والتربوية وأيضا الثقافية والمحافظة للتراث الإنساني وفي المقابلة أيضا الجانبين كلموا في الرؤية هنت المرحلة الجاية وده في مجال التعاون وبناء شراكة قوية عشان يدعموا في الإصلاحات للجانب التربوي التشادي إضافة للطريقة هنحققان الأهداف المشتركة وشغلان الدور اللي بتلعبه اليونسكو في المجال عن التراث والثقافة. بعد ما مرق من المقابلة المدير الإقليمي وهو بس الممثل حنا مكتب اليونسكو في دول القيد في أسود إفريقيا هيلر موبوتو كلم للصحافة وقال بكونه مقدر المقابلة ورحب بالطريقة الماشية فوق تشاد في جددان النظام التربوي وأكد بكون منظمة اليونسكو هي ملتزمة بقدمان الدعم الكامل للخطط التعليمية اللي عندها أهداف واضحة وقال بكونهم من جهن في تشاد شاركوا باسم حنا المدير العام لمنظمة اليونسكو الدكتور خالد الأناني شاركوا في المنتدى الإفريقي للألمي الكان بيجي هنا في العاصمة التشادية نجمينا وانتهزوا الفرصة عشان يقابلوا لرئيس الوزراء والمقابلة اللي بيجت مع رئيس الوزراء دي هي فرصة كبيرة كلموا فوقها حول الطريقة هنت التعاون والرؤية في زيادة التعاون خصوصا بناء المدارس ودربان الكوادر التربوية وقوان الأساسيات عن المناهج الدراسية المسؤول عن اليونسكو قال بكونهم من لقوا دعم من رئيس الوزراء ودافي كل النقاط والمبادرات القدموها لحكومته نذكركم بكونه المنظمة هنت الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة باختصار يونسكو أسسوها من سنة 1945 الهدف من تأسيسها دا جيبان السلام والأمن ودا من خلال قوان التعاون في المجال عن التعليم والعلوم والثقافة ومقر حنا كمان قايد في العاصمة الفرنسية باري.
1: محمد أحمد عبد الكريم تابعكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. النتائج هنا البكالوريا هنا الدور الثاني لشهر 6 سنة 2026 النتائج دي انعرفت من علم بعد الظهر فالمترشحين اللي كان عددهم 32,722 دخلوا الدور الثاني منهم 31,290 هم دول نجحوا خلاص الخبر ده كان أعلنوا المسؤولين هنا التحكيم هنا البكالوريا اللهم أشي في مباني هنا الأونكس خلينا اسمه للرئيس النائب هنا التحكيم هنا البكالوريا موسى يوسف وكيد ما أنطى النتائج.
4: عدد المؤهلين للدورة الثانية بلغ 32,722 مرشحا، عدد الناجحين منهم 31,290 مترشحا، نسبة النجاح 29.45%، وبصورة عامة مجموع عدد الناجحين في الشهادة الثانوية العامة والفنية لهذا العام 2026 بلغ 59,162 ناجحا، أي أن نسبة النجاح لهذا العام بلغت 55.69% من إجمالي الممتحنين. وبالنظر إلى نتائج السنتين السابقتين عام 2024 كانت نسبة النجاح 41.83%، وفي عام 2025 نسبة النجاح 46.21%. نلاحظ بوضوح ارتفاعا في نسبة نجاح هذا العام بفارق 9.48%.
1: آخر خبر مطر التقيلة كان ثبت مباري في العاصمة انجمينة، المطر ديما بس وقفت في العاصمة انجمينة حتى بجنوب البلد لقي مطر، فراديو تشاد مشت للمسؤولين هنا الوكالة الوطنية هنت الإرصاد، وهناك كمان قابلت السيد إدريس عبدالله حسن للمدير هنا الشبكة هنت المراقبة أنا الأمطار وحاجة بما يخص المطر اللي جات أمس وشنو الإجراءات الممكن يشيلها المواطنين. خلينا نسمع.
5: أمس كان شاهدنا مطرة كبيرة في نجمينة، والمطرة يعني توشي الأرونسما كلها في نجمينة ولاية آخرين اللوغونة الشرقية والغربية والمايوكيبي أست وست بروفينس أنا شاربا قرمي أنا سيلا بروفينس أنا سلامات أنا باتا أنا هجر لميس بكان كله يعني علمي يعني جاء في نجمينا سجلنا يعني 114.2 مليمتر ده في وليا بارير، في نجمينا مطار سجلنا 74.6 مليمتر، ده يعني يوصف كي يعني مطرة كبيرة تسبب خسائر يعني جات بالليل وهي يعني جات بكترة صافي الشوارك تشيف وتاير تومسون. نقدر يعني نقولوا إننا أمطار في قدام، الأهم شيء نقول للسكان يكونوا واعيين ويتابعوا الأجنس ناسيونال دي ميتولوجيا اللي وقتها البشانم بدروب أنا الكوميونيكاسيون زي الراديو أوناما إلكترون تي في يان بليس نوتر باش فيسبوك أنلين، أي يوم نحطوا يعني جريدة عند يعني أخبار كلها عن الأمطار توقوا وللسكان يعني يشيلوا حذرهم المطر كي يعني أقولوا ما تروح في الألمي وانجارين بوتاير ولفاراتكم دبلي فيجيلانس. ده بس أهم شيء السكان قبال يمرقوا من البيت ويعني أي يوم ده خليه يبقى يعني قاعدة شوفوا البيلتين كوتيديان عنده يعني انفورماشن كتير، يعني ما تمرق وانت خفلان في الحذرك يعني يمكن تقدر يعني تنقص الخسارات تواجهها بالخفلة يعني.
1: مستمعين ومستمعات الكرام في الاستوديو لنا الساعة 7:29 بدأ كمل نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكون رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس دي بيتنو كرم مسائي لهنا البنك العالمي شركاء آخرين كان يحضروا في الملمة الهنت العلمي الكبيرة كان فتحت أمس سنة في العاصمة أنجمينة. الوزير الأول كبير هنا الحكومة سفير الأمايا هلينا استقبل لوم الصباح الوزيرة هنت شؤون الخارجية هنا الجمهورية هنت ليبيريا سارة بيسولو نيانتي، وجمعة بما يخص التقوية هنت العلاقات القادة بين جمهورية هنت ليبيريا وتشاد. النتائج هنت الامتحانات هن الدورة الثانية هنت البكالوريا هن الشهر 6 سنة 2026 النتائج دي إن عرفت من علوم بعد الظهر في 32,722 مترشح كان دخلوا في الدورة الثانية 31,290 هم دول نجحوا. وصمت أخبار أخرى لنشر الكتب لكم ليونيل نومينغار مصطفى بشار محمد محمد أحمد عبد الكريم تجاني حسين رمات وحجه وحبيب عمر قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية أنا تشوبي جابرييل. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعد ما سمينا الفنان الشادي الكبير موسى وضاط الله نمشي نلقى الفنانة شابة صغيرة إيمان عبد الله محمد الشريف قميص بودرة عادية خاصة رئيسة الأوفن بيس بالأصل من جمينة والمستشارة في الميري الكبيرة مدام فاطمة رسالة بكر وكل بناتها ديليجي سيف الإسلام معلوم جدة من كرم الناجي عبد الحكيم من جدة الكونسيه محمد لوان وكل الشباب وكل الشابات وكل الأهل من كرم الناجي نقول لكم مساء الخير من غاديو تشات كم تكنيك بلاما نصر الدين معلوم جدة من كرم الناجي كلكم نقول لكم مساء جميل من الإذاعة الوطنية التشادية.

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة بعد نرجع للاستوديو عشان نقري لكم البلاغات المفضلة. بلاغنا فرحة جدا هارونا المعروف بإزيرك يحيى هارونا حسيني هارون نوم الفرحة وبلغوا لكل الأهل نجاد والكامرون والأهل بدين وقربين بعروس وناولتهم حسيني جدا العروس تكون يوم السبت والعزومة يوم الأحد في قلمي جدة هارونا المعروف بأزرق أو إزيرك يا هارونا حسين هارون دوم الفرحة وبلغوا لكل الأهل البر والداخل والأهل نجات والكامرون بأروس ولادتهم حسين جدة العروس تكون يوم السبت والعزومة يوم الأحد في قلميه اللي تدرجي حامد محمد واصل بين البلاغات بلاغ أنا وافق قبل قرينا قلنا نكرره بلام عبد الرحمن أبقاسي أبكر عبد الرحمن النور عبد الرحمن الحاج عمر النور بلام إيلي عمر بلام عبد الرحمن النور رمات أحمد حسنة أحمد جيمي أحمد الشيخ آدم مرحال إيساني كويا محمد آدم موسى رمات إما إيمة مليمي مرحال حسنة مالم دريس آدم محمد عبد القادر الحاج أبكر الشيخ دونغوس رمات مينة جيمي جدة دنا توم دنا شيني علي حسيني علي جدة الدوير عبد الرحمن محمد الحاج جدة محمد عيسى الضيف الحاج عثمان مؤمن الحاج محمد كلتا جبرين عبد الرحمن بلامة جدة جراد بلامة دنا ابراهيم بلامة نور ابراهيم بلامة ابو عبد القادر موسى عيسى حسيني احمد جدة علي الشيخ جدة علي التجاني الشيخ جدة علي التجاني اوي ابا أبكر علي شيخ رمات دنا الحاج حسيني يوسف شيخ خالة عمر الحاج جراد جدة علاية حسنة شيخ بشارة سعيد الحاج هارونة لوم الحزن ببلغوا لبلامة جبرين محمد جبرين بلامة عمر محمد البشير عبد الرحمن الشيخ أبخريس مؤمن شيخ جدة محمد بلام هارونا جد شيخ إيسا جدة شيخ مؤمن طاهر الشيخ جدة قورة بلام حسيني محمد بلام جدة إبراهيم بلام دريسة محمد بلام علي زكريا بلام محمد أمسمك مالهم جيمي أمر بلام جبرين إما بلام هارونا آدم بلام محمد أضي بلام محمد هارونا بلام جدة كولو بلام جدة بشارة بلام حسيني بشارة بلام آدم عبد الله بلام دقلوش مؤمن بلام دقشين إدريسة بلام جدة إيسا بلام رماتة بلام يوغو محمود بلام موسى بكر بلام محمد بقلي بلام بشارة هليليف بلام إبراهيم بشير بلام أبا إيسا بلام أمر رمضان الشيخ أدو أبا كوشة الشيخ جبرين آدم بلام عبد القادر مبدي بلام الليبي جيمي الشيخ خالد بشارة الشيخ شرك نكور الشيخ أخي أبقاسي الشيخ محمد أبكرشي شيخ حسين عبد الرحمن شيخ الفاس جدة الوكيل جبريل محمد دلقيد النمليمي اللوان محمد أحمد آدم الجد واللوان جبريل إبراهيم لوم الحزن مبلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أمم وجدد وأختم أدم أحمد ماتت البارة في الليل والسرقة تبقى أمباكر الجمي في هلة مسكر هلة بلامة عبد الرحمن أبقاسي كانتون أفرق الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. الساعة 7:43 في استديو رواهنا. لا أونما نمشي نسمع فاصل غنائي.

عنان غزال الهي هدية خاصة للهاج ودن مبتيوة من مبتيوة. نقول لك مساء الخير من الإذاعة الوطنية التشادية. عالقوني محمد أبو بكر ونسوان التنيني. عالقوني الحاج محمد حامد ونسوان التنيني. الشيخ والإمام عمر سمعين ديكو النور ونسوان التنيني، كلكم نقول لكم مساء الخير من غاديو تشادية.

المستمع الكبير هناك من مندليا معلوم بيت من دليبي وكل أسرة نقول لكم مساء الخير، نقول لكم متابعة حلوة من إذاعة غاديو تشاد.

بعد ما سمينا الفنانة حنان غزال الحي نمشي نلقى الفنان الكبير الثاني عبد العزيز مبارك. هدية خاصة للناس الكبار وناس العزاز اللي بيحبوا راديو تشات. البيشي فرير عبد الرحمن قنبو هناك من زراف نقول لك مساء الخير من راديو تشات. كم تقنيك؟

جروب راديو تشات وانا مال عزاز وانا ما فوق في الراس نقول لكم مساء الخير من راديو تشات جوائر الشمو ادم حرام السليك ابو وكل اللي بيحبوا الاغنيه الجميله

بعد ما سمينا الفنان الكبير عبد العزيز مبارك لو ميور في دي باسي كاندا بونغومان جي تي اكي هديه خاصه للام جام ديريكتور حسن جيدل وكل جمايته دكتور اسبرو عم دودو من جوزا باري كونسير سكينة هارون من كارتي كليمات وكل الناس اللي بيبلغنا الجميلة أنا كندا بونغومان كل الأفريقيين قاعدين في العاصمة نجمينا قاعدين في الفوروم نقول لكم بونسوار من غاديو تشاد.

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة أنا كندا بونغومان نرجع السودان بلد الأمان جسمه كمال هدية خاصة للبيتي فرير أخي هناك من حول العالم مدغن رمضان كادر البيتي فرير عبد الرحمن ميكايل مؤمن وزوجته نقول لكم مساء جميل من غدو تشاد

الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا. نلاقي مكتكتنا نخلو بكنا لزملائنا اللي بجمعنا بكلم لكم بكلام نصارى. نقول لكم ici جامينا راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان. خلمانا بفرحة وسرور أثر الآلات والأغاني الجميلة والنشرة الإخبارية. إنجينير بلين. شوبي جابرييل. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تيجاني حسين رماد أبيض. نقول لكم أقعدوا آفي. هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو بعافية.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. شهدت أمس مناسبة افتتاح المنتدى الأفريقي للمياه الذي انعقد هنا بالعاصمة إنجمينا، شهد عدة مداخلات لرؤساء الدول المشاركة في المنتدى. الزميل زكريا يحيى زكريا يلخص لنا ما جاء في هذه المداخلات.
2: إن مجمل مداخلات الرؤساء المشاركين في المنتدى الإفريقي للمياه تنصب حول ضمان الأمن المائي وخلق فرص العمل والإنتاجية ورفاهية الشعوب الإفريقية. لدى كلمته الرئيس الغابوني كلوتير أوليغي أونغيما، يجب العمل على حوكمة قوية للأمن المائي وبنية تحتية صلبة وتمويل مستمر لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه. من جانبه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، فإن الحفاظ على المياه يعني الحفاظ على الحياة، والاهتمام به هو الاهتمام بالمستقبل. رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشولومبو شدد من جانبه على تقوية التعاون بين الدول الإفريقية باعتباره أولوية لضمان حماية المياه ودعم الاستثمار وترقية الشراكة الدائمة للموارد الطبيعية. باختصار، الماء هو أساس الاستقرار والسلام والتبادل الاقتصادي. بقيمة وصلت 3.8 مليار دولار أمريكي، أطلق رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو إعلان الاستثمارات في إفريقيا، وبمبادرة تاريخية تعكس شهامة الإنسان التشادي ألغى فخامته التأشيرات للأفارقة المهتمين بزيارة تشاد مطلع عام 2027.
1: هذا ورغم انعقاد هذا المنتدى، إلا أن حصول السكان في تشاد على المياه الصالحة للشرب أصبح أمرا صعبا. هذا ما لفت انتباه قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية، وعد أحمد خميس هذه الورقة.
3: الماء هو السائل الثمين الذي يعد في الوقت نفسه مصدرا للحياة ومصدرا للموت. ففي الوقت الذي استضافت فيه بلدنا منتدى المياه، لا يزال الحصول على مياه الشرب النظيفة يمثل تحديا كبيرا في العديد من مناطق البلاد. يضطر السكان إلى قطع مسافات طويلة للتزود بالمياه، وكثيرون لا يجدون سوى البرك أو الآبار المكشوفة مصدرا لهذه المادة الحيوية بعد مشقة وعناء يفوقان الوصف. ويشرب الإنسان والمواشي من الماء نفسه، ماء عكر غير صاف وغير صالح للشرب، لكنه يشرب اضطرارا لأنه لا خيار آخر. ولا يزال يعتصر القلوب تذكر المآسي التي شهدتها مؤخرا منطقة وادي فيرا ووداي، حيث وصل الأمر إلى أن يقتتل تشاديون فيما بينهم إثر نزاع حول بئر بدائي. ومن غير المقبول أن يقتصر منتدى إنجمينا إلى جانب الخطب والكلمات الفضفاضة فقط، بل ينبغي أن يكون محطة لانطلاقة التزام قوي وملموس من قبل المسؤولين، ونقطة بداية لتعبئة الموارد والتزام جماعي يضمن حصول جميع المواطنين على مياه الشرب أينما كانوا ومهما كانت أوضاعهم. لقد شرعت الحكومة بالفعل في تنفيذ مشاريع لإنجاز منشآت مائية في مختلف أنحاء الولايات، غير أن حجم التحدي لا يزال كبيرا، ولذلك ينبغي تكثيف الجهود على جميع المستويات وضمان المتابعة المستمرة والسهر على صيانة شبكات المياه والمنشآت القائمة. وإدراكا لهذه الحقائق، فقد صرح رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو ملزما الحكومة والوزارات المعنية والوكالات الحكومية المختصة بالوفاء بهذا التعهد حتى يصبح شعار المياه للسكان والمياه للغذاء والمياه لكوكب الأرض الذي يدعمه البنك الدولي واقعا حيا وملموسا. ويبقى الأمل أن يترجم هذا الالتزام الرسمي إلى أفعال، وألا تبقى المياه رفاهية أو سببا للنزاعات أو عاملا يدفع السكان إلى النزوح، بل أن يصبح موردا متاحا وميسرا لكل مواطن.
1: استقبل رئيس الوزراء السفير ألاماي هلينا وزير خارجية دولة ليبيريا السيدة سارة بيسو نيانتي، وذلك وذلك بعد أن سلمته رسالة مغلقة من رئيس بلادها سي جوزيف بوكاي إلى نظيره التشادي المشير محمد إدريس ديبيتنو. علي بشاري.
4: بعد مشاركتها في عمل المنتدى الأفريقي للمياه والذي انطلقت أعماله يوم أمس بالعاصمة أنجمينا، وبمشاركة رؤساء دول وحكومات وممثلين عن البعثات الدبلوماسية، وزيرة خارجية دولة ليبيريا السيدة سارة بيسولونيانتي، والتي جاءت للقاء رئيس الوزراء السفير ألاماي هلينا حاملة رسالة مغلقة من رئيس بلادها السيد جوزيف بواكاي إلى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو. ألاماي هلينا والضيفة الزائرة، حيث كان اللقاء فرصة لهما لمناقشة العلاقات الثنائية بين مونروفيا وأنجمينا، والتي باتت تشهد انفتاحا أكثر. وأضاف ألاماي هلينا بأن تلبية الدعوة والمشاركة في أعمال مؤتمر المياه من قبل وزيرة خارجية ليبيريا ما هو إلا تأكيد على تماسك العلاقة والمضي قدما بها نحو الأمام، وأن رئيسي البلدين سيعملان في وجهة محددة تشمل المصالح المشتركة التي تؤدي إلى تطوير وشراكة أكثر فاعلية في مختلف المجالات.
1: كما استقبل معاليه المدير الإقليمي لليونسكو لوسط أفريقيا السيد هيلير موبوتو، وقد بحث اللقاء أوجه التعاون في مجال الارتقاء بجودة التعليم وصوت التراث الإنساني. محمد المهدي، أحمد عبد الله.
5: استهل معالي رئيس الوزراء السفير ألاماي هلينا لقاءه بالمدير الإقليمي وممثل مكتب منظمة اليونسكو لوسط إفريقيا السيد هيلير موبوتو بالترحيب به أولا، مؤكدا معاليه سعي الحكومة التشادية الدؤوب إلى تعزيز التعاون الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في مختلف المجالات التعليمية والتربوية والثقافية وفي مجال صون التراث الإنساني. وقد شهد اللقاء كذلك رؤية الجانبين للمرحلة المقبلة من التعاون وبناء شراكة قوية لدعم وإصلاح المنظومة التربوية التشادية والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة وتفعيل دور اليونسكو التراثي والثقافي. هذا ولدى خروج المدير الإقليمي وممثل مكتب منظمة اليونسكو لوسط إفريقيا السيد موبوتو هيلير من المقابلة، صرح للصحافة بأنه ممتن للقاء مشيدا بالمسار الذي تنتهجه تشاد لتنشيط المنظومة التربوية، مجددا التأكيد على التزام اليونسكو الراسخ بتقديم الدعم الكامل للخطط التعليمية الهادفة. وقال مضيفا: جئنا إلى تشاد وشاركنا باسم المدير العام لليونسكو الدكتور خالد العناني في أعمال المنتدى المياه الذي تحتضنه العاصمة إنجمينا، وانتهزنا الفرصة للقاء رئيس الوزراء، وكانت فرصة كبيرة حيث ناقشنا مسار التعاون ونتطلع إلى المزيد منه، خاصة بناء المدارس وتدريب الكوادر التربوية وتعزيز أطر المناهج. وقد لمسنا من رئيس الوزراء السفير ألاماي هلينا دعم حكومته لكل المبادرات المطروحة. للإشارة، فإن منظمة اليونسكو هي منظمة أممية تأسست عام 1945 وتهدف إلى إرساء السلام والأمن عبر تعزيز التعاون في مجالات التعليم والعلوم والثقافة، وتتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها.
1: أطلقت أمس مدير الهيئة الوطنية لترقية العامة لنصر الدين بكر كيسو أطلق مشروع توزيع الشباب الأخضر لدمج 200 شاب تم تدريبهم في مهن البستن وذلك بالدائرة الأولى. محمد عمر إدريس.
6: يعد تدريب الشباب ودمجهم في الوظائف والمهن المختلفة رافعة أساسية لخلق وظائف مستدامة وتعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني. عمدة الدائرة الأولى جمال يحيى موسى أكد أن المهن الخضراء ليست رفاهية، إنها ضرورة حيوية لحياتنا، وأن الشباب الذين تم إعدادهم في المشاتل أو إعادة التشجير أو إدارة المساحات الخضراء لا يحصلون فقط على وظيفة، بل يحصلون على مهنة وجعل مدينتنا أكثر قابلية للتنفس واستدامة للأجيال القادمة. مدير الهيئة الوطنية لترقية العمل نصر الدين بكر كيسو أوضح أن هذا المشروع أكثر من مجرد مشروع إدماج، أنه استجابة شاملة لتطلعات شبابنا وتعبير عن مكافحة البطالة ورافعة قوية للتنمية المحلية. وأضاف كيسو أنه بإطلاق مرحلة إدماج الشباب هذه يؤكد التزامهم بجعل تشغيل الشباب أولوية وطنية، وترجمت رؤية المشير رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو الذي يضع الشباب وريادة الأعمال في صميم عمل حكومته. هذا وقد يعد مشروع توظيف الشباب في هذا المجال لتشغيل 100 شاب على 10 هكتارات للبستنة من قبل الهيئة الوطنية لترقية العمل.
1: ويوافق 15 من كل عام يوما عالميا لمهارات الشباب، وحول هذا عد عبد الله هارون آدم الورقة التالية.
7: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 15 يوليو مناسبة دولية للتذكير بالأهمية الاستراتيجية للاستثمار في مهارات الشباب، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم. ويحتفل بهذه المناسبة هذا العام تحت شعار مهارات من أجل مستقبل مشترك، وهو شعار يسلط الضوء على أهمية تطوير برامج تدريبية مبتكرة وشاملة تمكن الشباب من اكتساب الكفاءات اللازمة للمساهمة في تنمية مجتمعاتهم، وتعزز قدرتهم على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. كما تدعو هذه المناسبة الحكومات ومؤسسات التعليم والتكوين والقطاع الخاص إلى توحيد الجهود من أجل توفير فرص التعليم والتدريب تتماشى مع متطلبات القرن 21، بما يضمن للشباب فرصا أفضل في سوق العمل. وفي جهة يشكل اليوم العالمي لمهارات الشباب فرصة لتجديد الالتزام بدعم سياسات التشغيل الشباب وتعزيز التكوين المهني وتشجيع ريادة الأعمال وتواصل المؤسسات الحكومية إلى جانب مراكز التكوين والشركاء الفنيين والماليين تنفيذ مبادرات تهدف إلى تنمية قدرات الشباب وتحسين فرص اندماجهم في سوق العمل. هذا ويبقى الاستثمار في مهارات الشباب ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر ازدهارا وابتكارا، وتمكين الأجيال القادمة من مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
1: شهدت العاصمة جمينا أمس هطول أمطار غزيرة تفاوتت من دائرة إلى أخرى. إزاء هذه الأمطار التقت الإذاعة بسيد إدريس عبد الله حسن مدير شبكة الرصد والتنبؤات الجوية بالوكالة الوطنية للأرصاد الجوية، وسألته أن يسلط الضوء حول الأمطار التي هطلت.
8: أمس كان شاهدنا مطرة كبيرة في نجمينا، والمطرة يعني توشي الأرنسما كلها في نجمينا ولايات آخرين، اللوغونا الشرقية والغربية والمايوكي بي استو ويست بروفينس، أنا شاربا قرمي، أنا سيلا بروفينس، أنا سلامات، أنا باتا، أنا هجر لميس، بكان كل يعني علمي يعني جا في نجمينا سجلنا يعني 114.2 مليمتر ده في وليا بارير، في نجمينا مطار سجلنا 74.6 مليمتر، ده يعني وصف كي يعني مطرة كبيرة تسبب خسائر، يعني جات بالليل وهي يعني جات بكترة صافي الشوارع تشيف وتاير تومسون. نقدر يعني نقوله إننا أمطار في قدام، الأهم شيء نقول للسكان يكونوا واعيين ويتابعوا الأجنس ناشونال ديال ميتروجيا جيوبتا الفيشانام بدروب أنا الكوميونيكاسيون زي الراديو أوناما إلكترون تي في يان بليس نوتر باش فيسبوك أنلي، أي يوم نحطوا يعني جريدة عند يعني أخبار كلها عن الأمطار توقوا وللسكان يعني يشيلوا حذرهم المطر كي يعني أقولوا ما تروح في الألمي وانجارين بوتائر ولفاراتكم دبلي فيجيلانس. ده بس أهم شيء السكان قبالي مرقوا من البيت، ويعني أي يوم ده خليه يبقى يعني قادة شوفوا البيلتين كوتيليان عنده يعني انفورماشن كتير، يعني ما تمرق وانت خفلان في الهزرك يعني يمكن تقدر يعني تنقص الخسارات تواجهها بالخفلة يعني.
1: ختام النشر هذه تحيات فريق العمل، التحيات في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

تشد الخيلة والرادة تسمعيلة اتنيها تتشدد في أبحر الفيلة روحي لي بيشانة لدربك الشيلة روحي لي بيشانة لدربك الشيلة وقلبك يشوفك